حاليا تحاول مواجهة الظاهرة المتفاقمة. هناك لم يكن الحديث يدور عن أرقام وإحصائيات، بل عن وجوه وأسماء وأحلام ضائعة. تحدثت النساء عن البطالة التي تدفع الشباب إلى المجازفة، وعن الأموال التي تجمعها الأسر بصعوبة لتمويل الرحلات، وعن الأحبة الذين ابتلعهم المحيط دون أن يترك خلفه سوى الأسئلة. يؤكد الناشط المجتمعي مام دوغي أن المآسي ما تزال تتكرر بصورة مفجعة، مشيرا إلى أن آخر زورة غرق قبل أو في سانت لويس كان يحمل 245 مهاجرا، توفي أكثر من نصفهم، فيما ظل آخرون في عدد المفقودين. إذا مستمعينا الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرة المنوعات لهذا اليوم.

يا أهلا من جديد مستمعينا الأعزاء إلى فقرة التكنولوجيا. استخدام كلود استنسخ نفسك بالذكاء الاصطناعي في 5 خطوات فقط. زاد في الآونة الأخيرة مستمعين اعتماد المستخدمين بشكل أساسي على أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة، سواء كان لأتمتة الوظائف أو أداء المهام المملة أو حتى كأداة للعصف الذهني ومشاركة الأفكار معها مباشرة كأنك تتحدث مع نسخة أفضل من نفسك. ويواجه المستخدمون في بعض الأحيان تحديات بسبب تذبذب أدوات الذكاء الاصطناعي واختلاف إجاباتها في بعض الأحيان، كما أنك تحتاج لإعطاء الأداة تعليمات ذاتها في كل مرة حتى تتمكن من الحصول على النتيجة التي ترغب بها. لذلك يلجأ البعض إلى استنساخ نفسه أو نفسه بشكل مباشر داخل أدوات الذكاء الاصطناعي مثل كلود من شركة أنتروبيك، ويعني ذلك صناعة نسخة متكاملة من نفسك داخل كلود لجعل نموذج يحاكي آلية تفكيرك وتصرفاتك بشكل كامل. إذن يمكن الاستفادة من هذه الطريقة مع كافة أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة طالما كانت تمتلك المزايا ذاتها الموجودة في كلود، إذ تعتمد هذه الطريقة على كتابة ملف مخصص يضم التعليمات الرئيسية والمواصفات الشخصية لك، ثم تقوم الأداة بقراءته والاطلاع عليه في كل مرة تستخدمها. وتضمن هذه الطريقة الحفاظ على ترابط الردود واتساق مستوى الإجابات من كلود، كما أنها توفر عليك أيضاً الوقت في المهام أو في مهام الأتمتة وغيرها. وتستطيع استنساخ نفسك داخل كلود في 5 خطوات، أولها صناعة دليل الشخصية. ترتكز هذه الطريقة مستمعين بشكل أساسي على منح كلود دليلاً لهويتك يستطيع الرجوع إليه باستمرار واستخدامه لبناء أي ريد ترغب فيه وتأدية الوظائف التي تحتاجها، ويحفظ هذا الدليل في ملف يدعى About، وهو الامتداد المعتمد من كافة أدوات الذكاء الاصطناعي. إذا تستطيع صنع هذا الملف عبر عدة طرق مختلفة، إما كتابة الملف بنفسك على أن يتضمن إجابة على الأسئلة: من أنت؟ ماذا تفعل؟ كيف تتواصل مع الآخرين؟ نبرة الصوت التي تتحدث بها ونوعها وقيمتها والتفضيلات الشخصية الأساسية لك، كذلك الأشياء التي لا تستطيع تحملها. كما يمكنك جعل أداة كلود تقوم بكتابة هذا الملف بالنيابة عنك بشكل مباشر، وتؤكد أن تطلب أو تأكد أن تطلب من النموذج التفكير في أي سؤال يحتاجه أو معلومات إضافية يحتاجها، ولا يكتفي بالمعلومات التي تقدمها عن نفسك. كذلك وضع القواعد الأساسية للأداة. تضمن هذه الخطوة أن تكون طريفة أو طريقة كلود في التعامل مع كافة الأوامر التي توجهها له والنتائج التي يقدمها لك ثابتة ومستقرة دائما. يمكنك أن تفكر فيها كمجموعة من القواعد العامة التي يلتزم بها النموذج في كل مرة تتحدث معه فيها، ويمكنك وضع هذه القواعد وإجبار كلود عليها عبر استخدام ملف آخر يدعى كلود ميدي على أن يضم الملف المعلومات التالية: القواعد العامة التي تحب الالتزام بها، والتركيبة الرئيسية لكل المهام والوظائف التي تقوم بها، كذلك أسلوب الكتابة الخاص بك ونبرة صوتك وطريقة استخدامك للكلمات والحروف، الأشياء التي يجب على النموذج تجنبها، الأشياء التي لا يمكنك أن تقبلها، وقواعد ضمان الجودة بشكل عام. كذلك من هذه الخطوات اعتمد على المشاريع للمحادثات. يتيح لك كلود بناء مجموعة منفصلة من المشاريع التي تستخدم قواعد البيانات ذاتها، ويكون لكل مشروع آلية وطريقة استخدام خاصة به تختلف عن بقية المشاريع. ينصح بأن تعتمد بشكل أساسي على آلية عمل المشاريع في محادثاتك مع كلود بدلا من الاعتماد على المحادثات التقليدية في النوافذ. ومن الطرق أيضا الربط مع الأدوات الخارجية. توفر أداة كلود ميزة الربط مع كافة الأدوات الخارجية التي يمكن أن تحتاج إليها بشكل مباشر من خلال ميزة MCB. لذلك يجب عليك أن تستخدمها لتوفر على نفسك الجهد والوقت بشكل مباشر.

يمكنك توجيه الأوامر النصية بشكل مباشر إلى كلود ليستخدم الاتصال بينه وبين الأداة الخارجية، ثم يتجه مباشرة إلى تلك الأداة لينفذ لك الشيء الذي ترغب به وتحتاج إليه. إذا مستمعين الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا لهذا اليوم.

أهلا بكم مستمعين من جديد إلى فقرة ختام البرنامج فقرة حدث، حيث حدث في مثل هذا اليوم من العام 1771 الإمبراطورية الروسية تكمل غزوها لشبه جزيرة القرم. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1800 ظهور لقاح الجدري في أمريكا الشمالية لأول مرة. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1851 بليون بونوبارت يعلن عن دستور الحرية في فرنسا. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1875 ظهور الهاتف لأول مرة على يد المخترع إلكسندر غراهام بيل. وحدث في مثل هذا اليوم 1896 ماركوني يتسلم براءة اختراع المذياع. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1910 تشارلز رولز يقوم بأول رحلة عودة ناجحة تعبر بحر المانش. وأخيرا حدث في مثل هذا اليوم من العام 1953 تتويج الملكة إليزابيث الثانية رسميا ملكة على العرش البريطاني، وكانت تبلغ من العمر 25 عاما. إذا مستمعينا بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من قهوتنا المغربية، رافقناكم فيها أنا من الأعداد والتقديم ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميلة نجلاء القاضي. نلقاكم في حلقة الغد، كونوا على الموعد، في أمان الله.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، أوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أهلا بكم. هو شكل من أشكال العنصرية يتميز بطبيعته المؤسسية والرسمية، إذ يضمن في القوانين والنظم المعمول بها وتجعله الدولة أساساً للسياسات العمومية في مختلف مناحي الحياة علناً وبلا مدارة، حتى إنها لا تتحرج من الحديث عن شعبين مختلفين ومساري تنمية متباينين. حديثنا في برنامج ببساطة عن نظام الفصل العنصري الأبرتايد. لقد ساد نظام الفصل العنصري الأبرتايد في جنوب أفريقيا بين عام 1948 و 1991، وحكمت من خلاله الأقلية البيضاء الأغلبية السوداء وفق منهج إقصائي يحافظ على المصالح والبنيات التجارية والاقتصادية التي أقامها البيض في ثلاثة قرون من الاستعمار. تعني كلمة أبرتايد في لغة الأفريكانو وضعه جانباً أو نبذه، مع ما يحمله ذلك من معاني النبذ والتهميش والإلغاء وحتى الاحتقار. وساد هذا المفهوم أدبيات الحياة السياسية في جنوب أفريقيا في أواسط عقد أربعينيات القرن العشرين، وتصدر الحزب الوطني المتطرف التبشير والدعاية لنموذج الحكم هذا، تدفعه إلى ذلك مرجعيته الأيديولوجية القائمة على الدفاع عن الوجود الأبيض في جنوب أفريقيا وحماية مصالح البيض ومكاسبهم الاقتصادية الكبيرة التي بنوها على مدى ثلاثة قرون من الاستعمار وعلى حساب الأغلبية السوداء. أقر نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا منذ 1948 ولم ينتهي إلا عام 1991، وحكمت من خلاله الأقلية البيضاء المنحدرة من أصول أوروبية والتي تمثل ما بين 15 و20% فقط من السكان، حكمت الأغلبية السوداء ذات الأصول الأفريقية والهندية. مهد لظهور نظام الفصل العنصري فوز الحزب الوطني المتطرف في تشريعات 1948، حيث بدأ هذا الحزب تنفيذ مشروعه السياسي بقانون سمي سجل السكان، أقر في عام 1950، وقسم سكان البلاد رسميا إلى مجموعات عرقية حدد أماكن وجودها في أماكن معينة من البلاد، ومهد لتفرقة شاملة أنتجت مجتمعين يتباينان في كل شيء ويسلكان مساري تنمية مختلفين تماما. قسم قانون 1950 بجنوب أفريقيا سكان البلاد إلى أربع مجموعات عرقية، هي الأفريكانو البيض والبانتو السود والخلساء والأسيويون، ونص على أن يثبت انتماء المواطنين في هوياتهم، كما حدد القانون مناطق حضرية محددة لكل مجموعة لكن بنسب غير متساوية ولا منصفة. فقد منحت المجموعة السوداء منطقة جغرافية فقيرة اقتصاديا ولا تتجاوز 13% من مساحة جنوب أفريقيا، مما أوجد أحياء مكتظة وفقيرة تكاد تغيب فيها الخدمات بشكل كامل وتسجل فيها معدلات الجريمة الأعلى في البلاد. طالت سياسات الفصل العنصري كذلك مجال التعليم، فخصصت مدارس للسود تتركز في الضواحي وتتسم بالاكتظاظ وضعف الإمكانات المادية ونقص الأطر التربوية، وفي المقابل كان البيض يتمتعون بمدارس أفضل تتركز في الأحياء الراقية بالحواضر الكبرى للبلاد. وفي السنوات اللاحقة سنت قوانين جسدت التمييز بين المجموعات السالفة في الخدمات، فقسمت المجالات الحضرية إلى أحياء هامشية فقيرة يقطنها السود وأخرى راقية يسكنها البيض، مع إعطاء البيض حق التنقل بحرية، بينما منع السود من ولوج بعض المناطق السياحية والحساسة. بموازاة الإجراءات المؤسسية المكرسة لإقصاء السود، شدد نظام الأبرتايد قبضته الأمنية، فاضطهد مناوئيه بلا تردد وألقى بزعامات حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في السجون وتصدى لكل الحركات الاحتجاجية بالقمع والقتل.
بدأت سياسات التمييز العنصري الأبرتايد تأتي بنتائج عكسية، وكشفت عدم قدرة هذه السياسات على الحياة دون إصلاحات جذرية تعيد البلد إلى حياة سياسية واجتماعية طبيعية، وتنصف الأغلبية السوداء وتسير المتغيرات الهائلة المتساقطة في المحيط الإقليمي، ليقتنع رئيس النظام العنصري بجنوب أفريقيا فريدريك دوكليريك بحتمية المصالحة وإلغاء نظام الفصل العنصري نهائيا، فباشر إجراء اتصالات سرية مع نيلسون مانديلا في معتقله بجزيرة نيو آيلاند. وفي نهاية عقد الثمانينات كان نظام الأبرتايد يحتضر جراء حصار دولي خانق وتعبئة شعبية أفريقية وعالمية ضده جعلت أهم حلفائه أي الحكومة البريطانية عاجزة عن مساعدته. وفي خضم إرهاصات انتهاء الحرب الباردة أجرت السلطات العنصرية اتصالات سرية بالزعيم نيلسون مانديلا وزعامات المؤتمر الوطني، لكن مانديلا رفض التفاوض وهو سجين. وبعد سنوات من الاتصالات خرج مانديلا ورفاقه من السجن في 11 فبراير عام 90 ليطلق الجانبان مفاوضات سياسية توجت بإلغاء الفصل العنصري والدعوة لتنظيم انتخابات تعددية هي الأولى في تاريخ البلاد، وقد جرت في عام 94 وفاز بها المؤتمر الوطني الأفريقي وزعيمه نيلسون مانديلا. وقبلها حصل دوكليريك ونيلسون مانديلا مناصفة على جائزة نوبل للسلام عام 93. رغم كل الاضطهاد الذي تعرضت له الغالبية السوداء من سكان جنوب أفريقيا جراء نظام الفصل العنصري الأبرتايد، لم تطالب هذه الغالبية بأن تكون لهم دولتهم الخاصة بهم، كما لم تطالب بطرد الأقلية البيضاء التي أمعنت في التنكيل بهم ونهب حقوقهم، بل استطاع الجميع أن يتعايش مع بعضهم البعض وساد التسامح والسلام هذا البلد الأفريقي.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك. عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

نشرة الحادية نشرة الحادية عشر ظهرا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، نبدأها بأبرز العناوين. طارق صالح يبحث مع السفير الياباني العلاقة الثنائية وسبل دعم اليمن. اليمن يدين الهجمات الإيرانية العدائية على دولة الكويت الشقيقة. مكتب التخطيط بمأرب، نحو 297 ألف أسرة بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري. استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة. مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين، إلى التفاصيل أهلا بكم. حيث التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح الاثنين السفير الياباني لدى اليمن يونيتشي ناكشيما، واستعرض اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين ومجالات التعاون الإنسانية والتنموية وآفاق دعم اليمن في مختلف المجالات، إضافة إلى دعم جهود الحكومة في تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية. وخلال اللقاء أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق طارق صالح أهمية تكامل الجهود الدولية للحد من أنشطة ميليشيات الحوثية الإرهابية المزعزعة للاستقرار. تقدم ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في اتصال هاتفي للعميد ناصر عبد الرب منصور هادي بخالص تعازي ومواساته في وفاة والده رئيس الجمهورية السابق عبد الرب منصور هادي، داعيا العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانة الجمهورية اليمنية واستنكارها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية العدائية المتكررة التي تستهدف دولة الكويت الشقيقة في انتهاك سافر لسيادتها وأمنها وتصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة ويقوض جهود التهدئة والسلم الإقليمي والدولي. وأكدت الوزارة أن استمرار النظام الإيراني بانتهاج سياسة العدوان واستهداف الدول الشقيقة واستخدام ميليشياته وتهديداته العابرة للحدود يمثل خرقا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حصن الجوار، ويعكس إصرارا مقلقا على جر المنطقة إلى مزيد من التوتر والفوضى وعدم الاستقرار. وكما جددت الوزارة تضامن الجمهورية اليمنية الكامل ووقوفها الثابت إلى جانب دولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، وتؤكد دعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. عبرت أسرة الرئيس الراحل المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية السابق عن خالص الشكر وعظيم الامتنان لكل من قدم واجب العزاء والمواساة في وفاة فقيد الوطن الكبير، سواء بالحضور أو الاتصال أو عبر الرسائل والبرقيات وبيانات النعي والتعزية، مؤكدا أن تلك المواقف الإنسانية الصادقة كان لها بالغ الأثر في التخفيف من واقع هذا المصاب الأليم. وتمنت الأسرة في بيان لها المواقف الأخوية النبيلة التي جسدتها المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ووزير الدفاع، تقديرا لما أحاط به الفقيد وأسرته من رعاية كريمة ووفاء أصيل، إلى جانب ما عبرت عنه مختلف قيادات الدولة اليمنية والقادة والمسؤولين العرب والدوليين وأبناء الشعب اليمني من مشاعر وفاء ومحبة صادقة تجاه الفقيد الراحل. أكد تقرير حديث صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة مأرب أن 296,835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري في ظل استمرار تداعيات النزوح وتراجع التمويل الإنساني، بما يكشف حجم الاحتياجات الإنسانية وتفاقم الوضع الإنساني في المحافظة التي تستضيف أكبر تجمع للنازحين، حيث تشير التقارير الأممية إلى أن نسبة النازحين فيها تتجاوز 62% من إجمالي النازحين في البلاد.
هذا وأوضح التقرير تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة منه أن 234 ألف أسرة تعاني من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الجاري بزيادة بلغت 13% مقارنة بعام 2024، مشيرا إلى أن 71% من الأسر النازحة تعيش في مخيمات وملاجئ طارئة متهالكة ومعرضة لمخاطر الحرائق والفيضانات والتقلب المناخية. وفي حين واجه 69% من النازحين المقيمين في منازل مستأجرة خطر الإخلاء القسري نتيجة ارتفاع الإيجارات وتدهور الأوضاع المعيشية. وبيّن التقرير أن 63% من السكان لا يزالون بحاجة إلى مصادر آمنة ومستدامة لمياه الشرب، الأمر الذي يفاقم المخاطر الصحية والبيئية خصوصا في مناطق النزوح والتجمعات المكتظة. وكما كشف التقرير عن وجود 6229 طفلا خارج العملية التعليمية بسبب الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة، إضافة إلى افتقار 47% من الأطفال النازحين لشهادات الميلاد، ما يشكل عائقا أمام حصولهم على العديد من الخدمات الأساسية. وفي القطاع الصحي أوضح التقرير أن 63% من المرافق الصحية تعمل بشكل جزئي أو تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة وتوفير التجهيزات الطبية لازمة، فيما تحتاج 99,879 امرأة من الحوامل والمرضعات إلى خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية. أودت حوادث السير التي شهدتها المناطق والمحافظات المحررة خلال شهر مايو الماضي بحياة 79 شخصا، فيما أصيب جراءها 506 آخرين، وصفت إصابة 302 منهم بالبليغة، وبلغت خسائرها المادية 229 مليونا و60 ألف ريال. ووفقا لإحصائية مرورية نشرتها وزارة الداخلية، تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة منها بأنه خلال الفترة ذاتها وقعت 480 حادثة سير في عموم المناطق والمحافظات المحررة، موزعة بين 267 حادثة صدام مركبات، و132 حادثة دهس مشاة، و62 حادثة انقلاب مركبات، و8 حوادث سقوط من على مركبة، و11 حادثة أخرى متفرقة. وبحسب الإحصائية ذاتها، فإن فروع شرطة السير بالمحافظة المحررة تمكنت خلال مايو الماضي من ضبط 5068 مخالفة للقواعد والقوانين واللوائح والإشارات المرورية، وعرقلت انسيابية الحركة والإخلال بسلامة السير وشروطها، وكانت جميعها تشكل مخاطر حقيقية لمستخدمي الطريق وترتقي لارتكاب حوادث سير محتملة. استشهد فلسطيني وأصيب آخر في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت دراجة هوائية في مخيم البريج وسط قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخر. وفي سياق استمرار خروقات الكيان الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذت قوات الاحتلال عمليات قصف مدفعي ونصف منازل في مناطق متفرقة من القطاع. وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال أحرق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية شمال شرقي مخيم البوريج وسط القطاع، كما قصف بالمدفعية شمال شرقي المخيم. وتوغلت قوات إسرائيلية نحو شارع صلاح الدين بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، ونفذت أعمال هدم في المنطقة، كما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شمال شرقي بيت لاهية شمالي القطاع. أعربت الكويت مجددا عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة لما تمثله من تصعيد خطير واعتداء مباشر على أمن دولة الكويت واستقرارها. وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية كونا على أن هذه الهجمات تشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. طارق صالح يبحث مع السفير الياباني العلاقة الثنائية وسبل دعم اليمن.
اليمن يدير الهجمات الإيرانية العدائية على دولة الكويت الشقيقة. مكتب التخطيط بمأرب، نحو 297,000 أسرة بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة خلال العام الجاري. استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة. مستمعينا، في ختام نشرتنا تقبلوا خالص التحايا، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار الزميل طارق مثنى، ومن قراءة النشرة أنا رحمة عبدالله، ومن التنفيذ المباشر الزميل محمد فرج. دمتم ودام الوطن بألف خير.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك. عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: تقدم منارات، برنامج يسلط الضوء على مكانة ودور المساجد في التاريخ الإسلامي. منارات قيم إسلامية تعلي من شأن الإنسان والدين والوطن. منارات برنامج من إعداد وتقديم عبد الله المرهبي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوث السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج منارات. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تأسيس دولة إسلامية على نهجه بتأييد من الله ووحيه، كانت أول لبنة وركيزة وضعها في هذا البناء هي المسجد الذي شيده فور هجرته من مكة ووصوله إلى المدينة، ليعلم فيه الناس دينهم ويذكرهم ويفتيهم ويستقبل فيه الوفود، ويكرم فيه الفقراء ويعقد فيه الزواج ويقضي بين الناس ويجمعهم للشورى وينادي فيهم الصلاة جامعة، ليخطب فيهم كلما جد جديد على الأمة، ليصبح هذا المسجد هو المدرسة التي أثمرت عظماء وعلماء وفوارس وأبطال التاريخ، ويصبح هذا هو الجيل الذي رباه المسجد من الصحابة الذين رفعوا راية الإسلام في شتى بقاع الأرض بعد ذلك. ثم يأتي عهد الخلفاء الراشدين لتكون بيعة الناس لكل حاكم منهم في المسجد، ويعتلي كل منهم المنبر ليوضح للناس منهجه وطريقته في خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

المستمعون الأكارم، قيم إسلامية مع فضيلة الدكتور محمود أبو هدعش، أستاذ وأكاديمي في جامعة إقليم السبأ.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعي الأكارم، وحياكم الله في قيمة من القيم العظيمة التي جاء بها الإسلام. هذه القيمة هي قيمة التواضع، وما أدراكم ما التواضع؟ القيمة التي هي مضادة لها وهي الكبر، والكبر هو من أخطر الأمراض التي حرمها الإسلام. ليس هناك أمان للمتكبر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لماذا؟ لأن الكبر من أخلاق إبليس، ولهذا جعل الله جل وعلا المتكبر يوم القيامة كالذرة يدوسه الناس، كما ورد في الحديث أن هناك أناس يكونون كالذر يطأهم الناس بنعالهم يوم القيامة. من هم؟ المتكبرون، الذين يتعالون على الناس ويتكبرون عليهم. ولهذا الإسلام حرم الكبر وحذرنا منه، وبين عاقبة المتكبرين أنهم لا يدخلون الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. أعوذ بالله. نعم، الكبر هو الذي منع إبليس من السجود لآدم عندما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الكبر هو الذي منع قارون أن يستمع لنصيحة الناصحين الأخيار الذين نصحوه بنصائح طيبة فلم يقبلها. هذا هو تعريف الكبر. الكبر هو غمط الناس واحتقارهم ورد الحق وعدم قبوله، ولهذا حرم الله الكبر وجعله سبب من أسباب الدمار. قارون عندما تكبر كانت

بسبب كبرهم. قال الله جل وعلا في وصف أهل النار أنهم يدخلون النار بكبرهم، فقال فبئس مثوى المتكبرين، يعني النار ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقال جل وعلا وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. فالكبر يبعد الإنسان عن الحق ويبعده عن خيار الناس. كم نكره الكبر، الكل منا يكره المتكبر. المتكبر منبوذ عند الناس وفي المجتمع، لا أحد يحب المتكبر، لكن الناس يحبون المتواضع الهين اللين السهل. ومعنى الهين وهو الذي هو قريب من الناس، فقد بين النبي في الحديث أن المسلم هين لين، أي قريب من الناس، يألف ويؤلف. النبي صلى الله عليه وسلم عودنا التواضع في أخلاقه وفي تعامله، فقد كان يأتي الأعرابي لا يعرف من هو النبي، لم يكن له لبس محدد ولا لبس يعني يختص به عن الناس، كما نرى اليوم بعض الناس يتفاخر في الملابس ويجعل أغلى ما فيه هو لباسه. كان يأتي الأعرابي فيقول أيكم محمد، لأنه لا يعرفه، ليس متميزا لا بلباس خاص، وإنما كان من ضمن أصحابه أو يلبس لباس التواضع. وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في قلوب الصحابة ويتغلغل في قلوبهم حتى أحبوه، كما قال الله جل وعلا في وصفه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أي بتلك الرحمة وبذلك التواضع كان له تلك المكانة. نعم أيها الأخيار، الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا نموذج رائع في التواضع، فها هو عمر بن الخطاب الذي كانت تخاف منه حتى الشياطين، وهو الذي دمر الإمبراطوريتين فارس والروم، يحمل أغراضه على ظهره ويذهب في السوق ويأخذ يعني مثل ما يقول المقاضي على ظهره ويعود وهو خليفة المسلمين. وها هو عمر بن عبد العزيز ينطفئ السراج فيقوم ويصلحه ولا يوقظ الغلام، فيقول له من بجواره يا أمير المؤمنين لو أيقظت الغلام ليخدمك، فقال ما ضرني، قمت وأنا عمر وقعدت وأنا عمر، ما نقص مني شيء. الله أكبر، إنه التواضع أيها الأخيار. بعض الناس يتكبر بنسبه أو بقبيلته أو بعشيرته أو بمكانته أو بعلمه، وهذه كلها لا ينبغي أن يتكبر بها الإنسان أبدا، وإنما تزده تواضع. علي بن الحسين زين العابدين وجدوه متعلق بأستار الكعبة وهو يبكي، فقال له رجل أنت وأنت، يريد أن يمدحه، قال ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نعم إنه التواضع أيها الأخيار. المتواضع تجده يخدم الناس، يسمع للناس، يخالط الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الأمة وهي الجارية الصغيرة فتأخذ بيده ويتذهب به في شوارع المدينة ليقضي لها حاجتها ويحقق لها مطلبها، وكان متواضعا صلى الله عليه وسلم، وهذا من التواضع. كيف أعرف أني متواضع أو متكبر؟ كيف؟ إذا لم تقبل النصيحة ولم تقبل الحق وأنفت نفسك فأنت متكبر. إذا أنت ترى في خدمة الناس مشقة عليك ومخالطة الضعفاء والمساكين صعبة عليك ففيك من الكبر. أيضا إذا أحببت أن يقوم لك الناس ويمشون خلفك ففيك نفخة الكبر. أيضا عندما يدعوك الضعفاء لا تستجيب لهم، وعندما يدعوك الأغنياء والكبراء تستجيب لهم، فهذا من الكبر أيضا. أما التواضع فهو أن تكون سهل قريب من الناس، تقبل الحق ولو كان من أضعف الناس أو من الصغير أو من الكبير أو من الرجل أو المرأة. التواضع أن تكون متواضعا في كلامك مع أقاربك مع الناس، أن تعرف حقوق الناس وتؤديها، لا تكون مغرورا ولا متكبرا. قال صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه. نعم، وقال في الحديث الآخر ما تواضع عبد لله إلا رفعه، عندما قال ثلاث أقسم عليهن. لا تظن أن التواضع
سيجعلك تفقد مكانتك. بالعكس، الناس يحبون

يحبون المتواضع ويألفونه ويحبونه، وهذا هو الخلق الذي جاء به الإسلام، وهذه قيمة التواضع. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المتواضعين، وأن يغرس هذا الخلق في قلوبنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

مساجد تاريخية. المسجد الإبراهيمي أو الحرم الإبراهيمي الشريف، وهو عند اليهود باسم كهف البطاركة، يعتبر أقدم بناء مقدس مستخدم حتى اليوم دون انقطاع تقريبا، وهو رابع الأماكن المقدسة عند المسلمين. جاءت قدسيته كونه بني فوق مغارة مدفون فيها كل من النبي إبراهيم وزوجته سارة وولدهما إسحاق وولده يعقوب وزوجتيهما رفقة ولؤية. يقع في البلدة القديمة لمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية في فلسطين، وهو يشبه في بنائه المسجد الأقصى. ويحيط بالمسجد سور عظيم مبني من حجارة ضخمة يصل طول بعضها لسبعة أمتار، ترجع أساساته لعهد هيرودس الأول في فترة حكمه للمدينة 37 قبل الميلاد. بعدها قام الرومان ببناء كنيسة في مكانه، ثم هدمت بعد أقل من 100 عام على يد الفرس، لتتحول بعدها إلى مسجد في العصور الإسلامية الأولى. ومع احتلال الصليبيين للمنطقة بني مكان المسجد كنيسة كاتدرائية، ما لبثت أن تحولت مرة أخرى لمسجد بعد تحرير صلاح الدين الأيوبي لفلسطين عام 1187 للميلاد. اليوم يقع المسجد تحت الاحتلال الإسرائيلي، ونظرا للأهمية الدينية للمسجد عند كل من المسلمين واليهود، فإنه يعتبر مركزا للصراعات الجارية بين الفلسطينيين واليهود في مدينة الخليل، وبالتالي تم تقسيمه إلى مسجد للمسلمين وكنيس لليهود، وتم وضعه تحت حراسة أمنية مشددة. يعود تاريخ المكان الذي بني عليه المسجد إلى عهد النبي إبراهيم عليه السلام، والذي ولد في زمن النمرود سنة 1813 قبل الميلاد. شهد المسجد أعمال إصلاحات وترميم في عهد الدولة الأموية والدولة العباسية. استطاع القائد صلاح الدين الأيوبي أن يعيد مدن فلسطين كلها إلى حظيرة المسلمين في عهد الدولة الأيوبية، وذلك بعد معركة حطين عام 1187 للميلاد، لينهي بذلك الوجود الصليبي في الخليل والمنطقة. ومع استعادة المسجد الإبراهيمي من الصليبيين، تم تحويل الكنيسة إلى مسجد من جديد دون تغيير جذري للمبنى، وتمت إزالة المظاهر الصليبية في المسجد، ومن أهمها المذبح والصور الموجودة داخل المبنى، كما قام بوضع منبر مميز من خشب في العام 1191 للميلاد، كان قد أخذه من عسقلان. وفي العهد المملوكي ازدهرت الحركة المعمارية في مدينة الخليل عامة وما يتعلق بالمسجد الإبراهيمي خاصة، فقام الظاهر بيبرس بتجديد القبة الرئيسية للمسجد في العام 1268، كما رتب الأخشاب والمقاصير والأبواب ودهن ما يحتاج منها إلى الدهان، وجدد مشاهد الأنبياء، كما أصلح أماكن الوضوء، كما منع اليهود والمسيحيين من الدخول إلى ضريح إبراهيم حيث كانوا يدخلون إليه لقاء أجر على ذلك. وفي عام 1287 أمر السلطان المنصور قلاوون بتجديد المسجد، وذلك بتغطية أجزاء واسعة منه بالرخام، ورخم حجرة النبي إبراهيم التي فيها مقامه، كما قام بعمارة أحد أبواب المسجد. وفي عهد الدولة العثمانية دخلت الخليل تحت سيطرة العثمانيين بعد معركة مرج دابغ في العام 1516، فانتشر في عهدهم العلم والعلماء في المسجد الإبراهيمي، وتم في عهدهم تزيين المسجد بالكتابات والآيات بالإضافة للشبابيك والقناديل والمزهريات المعدنية والشمعدانات.
منذ بدأ الاحتلال عمل اليهود على تقسيم المسجد الإبراهيمي والاستئثار بمساحات متعددة وتخصيصها لصلاة اليهود، وقد بدأ ذلك يوم 12 من يناير في العام 1972 حيث تم الاستيلاء على الحضرة الإبراهيمية واعتبارها كنيسا يهوديا حيث كان اليهود يصلون فيها بشكل متقطع. وفي يوم 31 من أكتوبر في العام 1972 قرر الحاكم العسكري ضم اليعقوبية لتكون مكانا للصلاة بالإضافة للإبراهيمية، كما سقف صحن المسجد وهو الساحة الواقعة بين الإبراهيمية واليعقوبية ووضع أثاثا في هذين المكانين، ورفق ذلك منع الزائرين من دخول هذه الأماكن أثناء تواجد اليهود فيها، كما قرر بالسماح لليهود باستخدام جميع أجزاء المسجد في أعياد اليهود الرسمية، وسمح لهم بدخول المسجد أيام الجمعة. وكان لتقرير لجنة التحقيق الإسرائيلية شمغار الأثر الأكبر على أوضاع مدينة الخليل عامة وعلى أوضاع المسجد الإبراهيمي خاصة، فقد خرجت لجنة شمغار بتوصيات عديدة عقب أحداث مذبحة الحرم الإبراهيمي تبنتها الحكومة الإسرائيلية، كان أهمها وأخطرها هو تقسيم الحرم الإبراهيمي بين المسلمين واليهود. وطبقت ذلك في 29 من أغسطس من العام نفسه حيث تم تقسيم المسجد الإبراهيمي وتحويل جزء منه إلى كنيس يهودي بشكل رسمي لأول مرة في تاريخه، فأصبح 60% من مساحته لليهود وهي الحضرة اليعقوبية والإبراهيمية واليوسفية، وهو الجزء الذي يضم قبر إبراهيم وزوجته سارة وقبر يعقوب وزوجته رفقة وقبر يوسف، إضافة إلى صحن المسجد وهي المنطقة المكشوفة فيه، وأما باقي المسجد فبقي للمسلمين وهي القاعة الإسحاقية، وهو الجزء الذي يضم قبر إسحاق وزوجته لائية، كما بقي للمسلمين مصلى الجاولية. وقاموا بفصل هذين الجزئين بحواجز وبوابات حديدية محكمة ووضعوا فيها سكنات عسكرية للإشراف والمراقبة، كما سمح لليهود باستخدام كامل المسجد 10 أيام في السنة هي أيام أعيادهم، وكذلك 10 أيام في السنة للمسلمين. كما قامت إسرائيل بتركيب بوابات حديدية ضخمة وأجهزة تفتيش وأغلقت معظم الطرق المؤدية إليه ووضعت كاميرات مراقبة داخل المسجد لمنع حدوث أي اتصال بين المسلمين واليهود.

0: إلى هنا مستمعين الأكارم نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج منارات، في أمان الله.
1: كنتم مع منارات من إخراج مجاهد بن سليم.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
2: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
1: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
2: إذاعة مأرب على التردد
1: 89.5 و87.5،
2: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
1: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5 89.5.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المستمعون الأكارم، مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم نسائم الأضحى، هذه الحلقة الأخيرة في هذا العيد الطيب المبارك. في هذا الاختتام مستمعين الكرام، يطيب لي أن ألقاكم لأتحدث وإياكم عن خاتمة لمواسم الخيرات، هذه المناسبات التي جعلها الله للمراجعة ومحاضن للتربية والتغيير ودعوة للمحبة في الله تعالى. فمن نفحات الله عز وجل لعباده وتجليات رحمته بهم أنه تعالى يتابع لهم مواسم الخيرات بعضها تلو بعض، فاتحا لهم أبواب الرحمة والمغفرة، داعيا إياهم أن يغتنموها. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. وكان من تلكم النفحات مستمعين الكرام في هذه الأيام الطيبات المباركات ما مر علينا من العشر الأوائل من ذي الحجة ويوم العيد يوم النحر وأيام التشريق الثلاث. هذه الأيام الطيبات المباركات التي عشناها سويا وعاشها حجاج بيت الله الحرام في بيت الله الحرام، وهم يؤدون مناسكهم ويقضون تفثهم في بيت الله عز وجل، وأتموا حجهم وها هم يعودون إلى ديارهم. تلك الأعمال الطيبات التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقال لنا وهو يحدثنا كما ذكرنا أنفسنا وإياكم في بدايتها: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ومن المواسم العظيمة تلك المواسم التي يشهدها المؤمن بين الفينة والأخرى وبين الحين والآخر، كفضل يوم الجمعة وصيام الاثنين والخميس والأيام البيض من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وكالأيام الفضيلة الطيبة المباركة، أيام شهر رمضان المبارك ولياليه، 30 يوما أو 29 يوما، موسم من مواسم الخيرات يقضيها العبد المؤمن وهو يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى. ومن تلك المواسم العظيمة والأيام الخيرة والطيبة والمباركة، الأيام التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامها، والأوقات والأزمان التي دعا إليها وحبب فيها وحظ عليها، ومنها البركة والفضل في الدعاء في أوقات استجابته كأوقات الصلوات وكدبر كل صلاة وكوقت صعود الخطيب إلى المنبر يوم الجمعة. وساعة في الجمعة لا يدركها عبد مؤمن يدعو الله إلا استجاب الله له، وكساعة نزول الأمطار وفي ليلة القدر من العشر الأواخر من رمضان، وغيرها من الساعات الطيبات المباركات. كل تلك المواسم مواسم الخيرات والنفحات المتعاقبة المتوالية على عباد الله بالرحمة، مادة أيادي المغفرة، داعية لنا بالمسارعة بالخيرات والعمل الصالح. في مثل هذه المواسم الإيمانية العظيمة يكثر الحديث عن استباق الخيرات والتنافس في الطاعات والاجتهاد في العبادات، وكله حديث مبارك بإذن الله، غير أنه يجب الالتفات إلى عبادة قد نغفل عنها في هذه المناسبات، ألا وهي التوبة والإنابة والمراجعة. فالله تبارك وتعالى يأمرنا مباشرة بالتوبة، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولعدم استغناء البشر أيا كان صلاحهم وقربهم من الله تبارك وتعالى
عن التوبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. والله تعالى في أمره بالمسارعة والمسابقة إلى الخير صدر ذلك بالمسارعة إلى التوبة وطلب المغفرة، فيقول تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والتوبة التي نقصدها هنا ليست مجرد استغفار اللسان لا يخالط القلب أو لا ينطق من مراجعة النفس، فالتوبة لا تكتمل أركانها إلا بالاعتراف بالذنب والندم عليه والعزم على عدم العودة إلى الذنب. وإذا كان الذنب في حق العباد أي الناس، فعلى التائب أن يرد لهؤلاء الناس حقوقهم. والتوبة إذن عبادة وقربى لله سبحانه وتعالى، كما أنها عملية مراجعة ومحاسبة للنفس تمكن التائب من تقديم كشف حساب عن أعماله خلال مدة زمنية سابقة لموسم الخيرات أو كذلك لاحقة. وها نحن على مقربة من اكتمال عام هجري بأكمله، إنه العام الهجري 1444 هجرية، فما هي إلا أيام قلائل بعد اختتام موسم الخيرات واكتمال موسم الحج، ما هي إلا أيام قلائل تفصلنا عن انتهاء هذا العام الهجري بكل ما قدمناه فيه من عمل صالح أو سيء، بكل ما فعلنا فيه من خير أو شر، بكل ما فعلنا فيه من حسنة أو سيئة، بكل ما أسلفنا فيه إلى الله سبحانه وتعالى. سينتهي العام ونحن بحاجة إلى مراجعة وتوبة مستمرة حتى نتدارك أنفسنا. التوبة إذن عباد الله عبادة وقربى لله سبحانه. التوبة مضمونها وجوهرها ممارسة عملية، اعتراف وتقويم، مراجعة وتطوير أو تغيير، وبدون هذه العملية المركبة لا يمكن تعديل السلوك البشري، ولا يمكن تصور التقدم في العلاقة مع الله، ومن ثم التقدم في العلاقة مع الناس والمجتمع، دون أن يسبق ذلك عملية التوبة المركبة هذه كتاجر أو رجل أعمال فقد مصداقيته في السوق نتيجة العديد من الممارسات العملية الخاطئة، وقد زادت عليه الديون وكثرت في حقه الشكاوى وتلوثت سمعته العملية، ثم أقبل موسم استثمار جيد، فهل نتصور أن هذا التاجر يمكنه أن يستغل هذا الموسم ويربح فيه دون أن يتصالح أولا مع خصومه ويجدول ديونه ويجدد ثقة العملاء فيه عن طريق مواجهة الأخطاء وتصحيح الممارسات السابقة؟ وكذلكم العبد في رحلته الإيمانية مع الله تعالى لا بد أن يستهل مواسم الخيرات بإجراء عملية التوبة بمستوياتها المختلفة: الاعتراف، الندم، العزم، الإصلاح، التبيان، مصداقا لقول الله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. عملية مراجعة النفس وتقويم الذات والإصلاح والتبيان عبادة هي التوبة، هي في ذاتها عملية تربية تهدف إلى تطوير النفس وتغييرها إلى الأفضل والأقرب لله تعالى والأكثر خيرية ونفعا للمجتمع والأمة، تستهدف الإصلاح العام وتحقق وفقا لذلك منظومة العبادة الإيجابية. فمواسم الخيرات تتعاقب على ذواتنا وأمتنا ومرات عديدة، وربما شحذنا خلالها همنا وطاقاتنا في ممارسة العديد من العبادات الروحية والجسدية من صيام وصلوات وذكر وصدقات، مما هو مطلوب لذاته وجميل في مجمله، دون أن يكون لهذه العبادات الأثر المنشود في إصلاح النفس أو الرقي بالمجتمعات والأمة. وكأننا عندما نقيم الصلاة نغفل عن قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. المستمعون الكرام، الغاية دائما من العبادة تحقيق التقوى التي هي تهذيب للنفس وإصلاح للمجتمع، كما في الحديث: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، أو كما قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه.
العبادة في الإسلام هي منظومة إصلاحية ومناسبات الخيرات وأيام البركة التي منها هذه الأيام الطيبات التي مضت من بين أيدينا، هي بمثابة دورات تدريبية مكثفة من أجل تطوير الذات. في ضوء ذلك نحتاج إلى أن نمارس أنواعا جديدة من العبادات الغائبة أو المنسية أو المسكوت عنها في أيام الخير هذا، كما نسارع إلى الصوم وصلاة النافلة والإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن وترديد الاستغفار والتكبير المطلق. نحتاج معها كذلك إلى أن نمارس عبادات الحب والمصالحة والاعتذار والبر والصلة، فهذه عبادات لا شك فيها كون بعضها داخلا في مفهوم التوبة والبعض الآخر عبادة في ذاته كالحب في الله وصلة الأرحام وبر الوالدين. وكما نحن بحاجة أيضا إلى أن نشعر ذواتنا وأهلنا أننا نحبهم في ذات الله بالكلمة الطيبة التي هي صدقة، والبسمة في الوجه التي هي صدقة، واللقمة في فم الزوجة التي هي صدقة، وتعزيز شعور الابن والابنة بالثقة في الذات الذي هو إحسان، وبر الوالدين وزيارة في الله وصلة قريب وعيادة مريض ومسح على رأس يتيم وإفشاء سلام وإهداء هدية. أليست كل هذه العبادات تحتاج في كل الأيام إلى إحياء؟ أليست هذه العبادات الإيجابية تنطلق من روح سامية وتصنع حولها جوا من التسامح والرضا يؤدي إلى الإصلاح المنشود؟ فلتكن وصيتنا في ختام هذه الأيام الطيبات المباركات وفي هذا الموسم العاطر المبارك وفي هذا العيد السعيد الطيب، لتكن وصيتنا لبعضنا أن نتمسك بكتاب ربنا وأن نكثر من التوبة والاستغفار، لعل الله عز وجل يفرج عنا ما نحن فيه وينصرنا على من بغى علينا ويتولى أمرنا ويصلح شأننا، إنه جواد كريم. وفي الختام مستمعينا الكرام أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: أسعد الله مساءكم بالخير مستمعينا الأكارم، أحييكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم قراءات في أدب الثورة. وفي بداية حلقتنا لهذا اليوم أحيي بضيفي الدائم الأستاذ والشاعر والناقد والخطاط فيصل نهار. أهلا وسهلا أستاذ فيصل.
1: مرحبا بك. أهلا وسهلا، وفرصة طيبة بأن نلتقي بكم في هذه الإذاعة العريقة.
0: اليوم سنحلق في قراءاتنا لأدب الثورة مع شاعر يمني ربما لم ينل حقه من الظهور والاهتمام، ونسلط الضوء على عدة جوانب من تجربته الشعرية. هو شاعر يمني ولد عام 1927 ميلادية في مدينة الشيخ عثمان في محافظة عدن. تلقى تعليمه على يد الفقهاء مدينته. بدأ ينظم الشعر وهو في سن 13. عمل معلما لمدة 25 سنة، كما عمل إذاعيا في إذاعة عدن، وهو عضو في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين. مثل اليمن في عدد من المؤتمرات والمهرجانات الأدبية والشعرية في كثير من الدول العربية والأجنبية، وهو كذلك عضو الأمانة العامة وعضو المجلس التنفيذي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين. حصل على عدد من الأوسمة وشهادات التقدير، منها وسام الآداب، وشعره قوي العبارة، وله في هجاء المستعمر البريطاني أشعار كثيرة. صدرت لشاعرنا 5 دواوين شعرية، وهي فردوس القرآن عدن 1962 ميلادية، الديوان الثاني مشاعل الدرب مطابع 14 أكتوبر عدن 1971، لليمن حبي مطابع 14 أكتوبر عدن 71، وجه صنعاء دار الحرية للطباعة والنشر بغداد 1976، والأعمال الكاملة صدرت له عن وزارة الثقافة والإعلام عدن 1988، وله كذلك مساهمات في كتابة الشعر الغنائي، وله كتب ودراسات وأبحاث نشر بعضها ومنها الثقافة والأدب في اليمن عبر العصور، كتاب من جزئين دار الفارابي بيروت. توفي شاعرنا في أديس أبابا سنة 1992، وكانت أيضا له محطات دبلوماسية، مثل اليمن في عدة أعمال. قال من ضمن أشعاره: غرد بشعرك يا شادي الجماهير، ففي قوافيك رنت نفخة الصور، بعثتها عن أمان الشعب ناطقة، والشعب أروع من يوحي بتعبيري. شاعرنا في هذا المساء وفي هذه الحلقة هو الشاعر الكبير المرحوم محمد سعيد جرادي. إذن أستاذ فيصل، لابد أن الرجل كانت له باع طويلة في الأدب وأيضا في النقد، كان شاعر وناقد من العيار الثقيل، أيضا طابعه من خلال ما سنطلع على الخصائص الفنية والسمات الفنية لتجربته الأدبية أن طابعه كلاسيكي عربي، شعره جزل يمتاز بالفخامة. حين تقرأ قصائد للشاعر محمد سعيد جرادة تجد أنك أمام شاعر من العيار الثقيل. دعنا نبدأ بالمحور الأول، وهو محور الجانب السياسي أو النفحة السياسية في التجربة الشعرية للشاعر والأديب والناقد محمد سعيد جرادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء. الشاعر محمد سعيد جرادة شاعر لا يشق له غبار، بل يعتبر من الطبقة الأولى. لو أن صاحب طبقات الشعراء كان حيا في أيامه لعده
0: من الفحول،
1: لعده نعم ابن سلام الجمحي، ابن سلام الجمحي لو كان موجودا لعده من الفحول الأول. محمد سعيد جرادة كان صاحب قضية يشابه بذلك الشهيد أبو الأحرار محمد محمود الزبيري، فهو صاحب قضية عاش الوطن في ذاته، وهو والوطن يعيش فيه. نعم
0: بتفاصيله
1: الدقيقة، حتى أنه كان يشعر أن الوطن جزء منه، أو
0: حمل الوطن في ذاته،
1: لا يشعر أنه جزء فرد في الوطن، بل الوطن أنه داخله،
0: يشعر أنه الوطن.
1: نعم، ولذلك يقول: وطن يعيش بخافقي وبه حنينه وبه أسايا، أجر قافيتي فتعزفني لحونه، أحببته مذ أذنوا في أذني اليمنى، فصلت في الفؤاد سهوله وكذا حزونه. ويقول أيضا: وطنا به قد عشت تحضنني جفونه، وحييت تفرحني أمانيه وتتريحني شجونه. يعني كأنه عايش نفس الحالة مع مضارع الفعل للوطن، فهو سعيد لفرح الوطن وحزين لشجونه. يقول: إطر الرحاب كأنما فيها يمج المسك طينه. طبعا هنا مصطلح كلمة الرحاب، يعني هذا طبعا من العطور المعروف أنه نعم. من عطر الخمسينات والسبعينات
2: بالفعل،
1: حتى أنه من الثمانينات إلى قريب. عطر الرحاب كأنما فيها يمج المسك طينه، مهما تبدت وجهه رنا، مهما تبدى وجهه رثا تجلله غضونه. يشبه تماما فيها قول الزبيري عندما يقول: آمنت بالشعب حتى في نكبته الأخيرة.
2: نعم.
1: في إحدى نعم. خطاباته، يعني كن مؤمن بالشعب حتى يوم قثى على ركبتيه،
2: تقريبا ما بعد ثورة 48.
1: ما بعد 48.
2: نعم. ثورة الدستور. يشبهها
1: تماما. قالوا: فإذن فالأحرار على مذهب واحد.
2: على مذهب واحد. نعم.
1: الأحرار على مذهب واحد،
2: لأنهم على مسار واحد.
1: صحيح.
2: ويعبروا عن فكرة واحدة ومبدأ واحد.
1: نعم. فهو يقول أيضا: هو موطني لي غثه عبر الحياة ولي سمينه. شوف على هنا طباق، الرث والسمين. يعني والطباق تعرفه كما هو معروف أنه المخالفة في المعنى
2: بين الضدين،
1: والمشاكلة ما بين الضدين.
2: نعم، المشاكلة بين الضدين.
1: قال: حدبت علي سهوله وحنت على قلبي حزونه.
2: حنان الأم.
1: أنا أشعر أنه لا يتكلم عن جبال وتراب وحجار.
2: عن أم.
1: يتكلم عن أم. الأم الرؤوم هو الوطن. من غيبتي ومن اغترابي عنه أرأف بي سجونه. تخيل أنه يرى السجن أرأف به من غيره، يعني
2: ومن الغربة. نعم.
1: يعني الغربة التي ربما يكسب فيها المال، ربما يكسب فيها الجاه، ربما يكسب فيها مكان اجتماعية بكونه أصبح
2: يرى أن السجن داخل الوطن
1: السجن
2: وطن.
1: نعم، السجن داخل الوطن وطن. قال: تخيل أنه اغترابه، يعني السجن حقه أرأف به من اغترابه،
2: لأنه
1: يرى في الغربة شتات. أعز الحياة به على الأيام قد رسخت حصونه.
2: حصونه، الله
1: أكبر. أعتقد هذه الأبيات تشابه نفس الزبيري، وإن كان الزبيري متأخرا في فترة ما عنه. الشاعر محمد سعيد جرادة، هذا المناضل البطل، لم يكن شاعرا فقط، بل أنه شاعر وناقد
2: وأديب.
1: كان حتى جامعة الإسكندرية للشاهد، يعني أنه جامعة الإسكندرية كان عنده كتاب اسمه شعراء اليمن تقريبا، هكذا الاسم هذا لا أذكره بالضبط. الكتاب هذا أقر ضمن المنهج لكلية الآداب قسم اللغة العربية
2: بمصر
1: جامعة الإسكندرية. كلية الإسكندرية كانت كلية لم تكن أصبحت جامعة بعد.
2: من تأليف
1: محمد سعيد جرادة، ويتكلم عن شعراء اليمن. تكلم بأسلوب، تخيل أنه يتكلم مثلا عن الشاعر محمد الوشاح أو عبد الله الوشاح. هذا شاعر شعبي، يعني
2: شاعر شعبي. نعم.
1: جمع ما بين اللغة البيضاء،
2: من رواد الشعر الحميني.
1: الحميني وجمع ما بين اللغة البيضاء.
2: البيضاء أيوة، لا نزل لا مستوى
1: العامية ولا ارتفع إلى مستوى الفصحى
2: الحميني.
1: فكان يتكلم عنه، رغم إنه محمد سعيد جرادة من أبناء عدن.
2: أبناء عدن. نعم.
1: والوشاح من أقصى الشمال في الوطن. يتكلم عنه وكأنه عاش معه 20 عاما. يعني يقول: وكانت من ضمن ما ذكرها البردني في كتابه الثقافة والثورة في اليمن. قال أن محمد سعيد جرادة يتكلم في معرض الحديث عن جرادة.
2: عن جرادة. نعم.
1: فقال: كان جرادة يتحدث عن الوشاح وكأنه عاش معه 20 عاما.
2: سبحان.
1: فهو يقول يتكلم بلغة بسيطة، بلغة القرية. وذكر مصطلحات اللي كان يذكرها في القصيدة، مثل الكدافة
2: التي يذكرها الوشاح.
1: الوشاح. نعم. نعم. التي يذكرها الوشاح. نعم. مثل أقول كلمة الكدافة ساعة، يعني ساع الذي يعني
2: ساع الذي
1: اللهجة الصنعانية
2: مثل
1: له بمعنى مثل
2: بمعنى مثل
1: والكدفة هي التل أو الربوة يعني. فقال حتى المصطلحات كان خبير فيها. فمحمد سعد جرادة ليس مجرد شاعر، فهو ثائر
2: أكاديمي.
1: وهو وطني، ويكفيه أنه أول من قرأ قصيدة على الجمهور بعد 16 سبتمبر، يعني الحفل الأول الذي أقامه السلال رحمة الله عليه والثوار. كان حينها الزبيري منشغلاً، وكانت ثورة 14 أكتوبر لم تقم بعد، كان بقي لها سنتين. فطلب من محمد سعد جرادة فحضر إلى صنعاء،
2: أسندت إلي
1: مهمة، فقال قصيدة من 80 بيتا،
2: معلقة
1: ملحمة،
2: 80 بيتا،
1: نعم،
2: ليست بالسهل.
1: هذا طبعا الكلام ذكره أيضا البردوني في، وأنا أنصح الذي يريد أن يرجع أكثر
2: يطلع على تجربة
1: يطلع يقرأ الكتابات البردوني عن جرادة. فكانت القصيدة قصيدة قوية ومزلزلة. من ضمن قصائده القصيدة التي تكلمت عنها أنا، وهي قصيدة غمدان،
2: نعم، التي أخذنا منها بعض،
1: نعم أخذنا منها جزء، والتي يقول فيها غمدان: ردد أناشيد العلا عجبا، فأنت أبلغ من غنى ومن خطب، يا أيها الشامخ العالي، كأن له من المجرة أما والسما كؤبا. والله كأنه الشنفرة
2: فخامة،
1: يعني شعر فخم
2: جزل.
1: مرت بساحتك الأحداث مطرقة، كأن مرآك قد أوحى لها رهبا، يعني كأن الأحداث تهاب هذا الوطن، ثم يقول: بالأمس جاءت وفود العرب حاملة لك الثناء الذي يرضيك، والقربى أضاء فيه على فرق ابن ذي يزن تاج بغير نجوم الأفق والشهبا. ثم ينطلق ويقول: وكل وأنشد الشاعر ابن الصلت رائعة عرائس الفن ماست عندها طربا، يقصد أمية بن أعتقد ابن الصلت اللي هو شاعر، لا أذكر اسمه بالضبط، شاعر عباسي تقريبا. قال: وأنشد لا يحتفل في بلاد الخالدين هنا من لم يرق ذائدا عنها الدم السربا، ولا يردد هتاف النصر مفتخرا إلا امرؤ سل سمر الهند والقضبا.
2: سيوف،
1: أيوة السيوف. اليوم يا شعب نحصي فيك من صنعوا لنا الحياة ومن صاغوا لنا الشجبا. ونذكر الظلم فيما أجرمت يده لو أن ذكراه مما يبعث الطربا.
2: هذه الأبيات تختصر أو تختزل ثورية جرادة في أدبه، وتعطينا صورة عن ثورية الرجل وعن حسه الوطني تجاه الوطن وتجاه قضايا الوطن، أيضا من خلال عناوين دواوينها التي سمعناها في التقرير، مثلا في اسم الديوان الثالث تقريبا أو الديوان الثاني لليمن حبي، وهو عنوان مفتوح الأفق في 71 إذا عدنا للفترة الزمنية، أي قبل إنجاز الوحدة اليمنية. وأيضا الديوان الثالث وجه صنعاء في السبعينات، أي أن الرجل كانت الوحدوي وكانت دماؤه تضج بالوحدة، ويرى هذا الوطن بصورة عامة، لا ينظر إليه من منظور قاصر. أيضا هذه الفخامة التي اكتسبها هذا الشاعر ربما نتناولها في السياق أو في المحور الثالث في الجانب الأدبي أو السمات الأدبية. نحن الآن وصلنا إلى المحور الثاني، وهو السياق الاجتماعي في تجربة محمد سعيد جرادة، والذي انعكس على تجربته الشعرية وعلى نتاجه الشعري من خلال الدواوين أو النتاج المطبوع لها المتمثل في 5 الدواوين التي طبعت للشاعر محمد جرادة.
1: للأمانة الشاعر جرادة له أكثر من 10 دواوين، وليست 5 دواوين، أكثر من 10 مؤلفات، ومعظمها طبعتها مطابع الرسالة في القاهرة ومطابع الرسالة في الإسكندرية. الشاعر محمد سعيد جرادة ارتبط شعره بالسياسة الوطنية،
2: بالوطن.
1: يعني مثلا هو مثل اليمن، أنا أدي لك مثال، مثل اليمن 4 مرات في مؤتمرات خارجية،
2: في مؤتمرات ومحافل دولية
1: خارجية، من ضمنها في بريطانيا وأقصد في عادة من ضمنها مشاركته أيضا في السويد في مهرجان السويد الدولي للشعراء شعراء العالم ومهرجان النمسا ومثل لي من في روسيا أيضا حتى قبل ثورة 14 أكتوبر كان عندما يمثل اليمن يحمل اليمن على كتفيه على كاهله
2: وأيضا مثل
1: يشعر أنه حامل نعم. هم كبير نعم. وإذا جاءت
2: في ظل الظروف التي كان يحياها الوطن من التشطير
1: تخيل نعم أنه حتى مثلا لو تطرقنا هذا الرجل يعني كما قلت هو يحمل هم وطن حتى أنه في كتاباته كان عنده رؤية مستقبلية عنده رؤية مستقبلية فحتى الكتاب الذي تكلم عنه في لو تقرأ الكتاب نفسه اللي هو شعراء من اليمن تجده تكلم عن السلاليين وعن يحيى الرسي وعن الذي دخلوا السلالية اليمن وعن العنصريين وعن تخيل يكتب الكلام هذا عام كم؟ 1961
2: لديه إدراك بالمشكلة الجوهرية لليمن التي تعاني منها اليوم
1: نعم
2: وهكذا
1: يعني
2: هكذا
1: رؤيته كان رؤيته بعيدة جدا
2: هكذا هم أصحاب الفكر والذين يحملون فكر ناضج وفكر نير
1: نعم حتى أنه استدل استدل على عنصرية وسلالة هذه الأسرة الخبيثة والعرق الخبيث اللي هو يحيى الرسي ومن جاوره استدل على سلاليتهم وعنصريتهم قال أنا ليس لي أدلة من أي مكان أنا دليلي واحد أن أكرمكم عند الله أتقاكم والثانية الواقع تنتن بس يكفين فتخيل أنه اختصر جاء زي ما يقولوا جاب
2: الخلاصة الزبدة
1: جاب الزبدة
2: يعني. الزبدة نعم
1: فمحمد سعيد جرادة لم تختلط عنده أو لم يكن سياسيا ضعيفا بقدر ما كان شاعرا كبيرا بل كان سياسيا محنكا بل أنه شارك في باسم الشباب لأنه كان في تلك الفترة تقريبا عمره لا يتجاوز 26 مهرجانات الشباب التي كانت بريطانيا تحاول أن تتحدث مع الجبهة الوطنية أيام التحرير وكان أيضا الناطق الرسمي باسم الشباب باسم شريحة الشباب فكان معظم اللقاءات يفتتحها بقصيدة وقصيدة مزلزلة فيضطروا أنهم يجيبوا مترجم
2: يترجم
1: للبريطانيين القصيدة لكنهم لن يستطيع أن يترجم المعاني
2: لن يستطيع أن يوصل الوجدان الشعري
1: الوجدان الشعري والمعاني
2: صعب جدا
1: نعم
2: أصعب أنواع الترجمة الأدبية في سياق النص الذي ذكرته غمدان يقول محمد سعيد جرادة وخط بحرا وهو هنا يخاطب الشعب وخط بحرا من الأهوال مصطخبا آليت ألا يعيش الحق مضطهدا ولا ترى في ديار العرب مغتصبا في ذمة الله والتاريخ حر دم على ثرى الحق والحرية سكبا تخالط الدم من مصر ومن يمن تخالطا حدد التاريخ والنسب هنا يتحدث عن ثورة سبتمبر ويقول تضافرت ضدك الأحداث واجتمعت أيدي الأعادي تثير الويل والحرب خيانة أطلعت في كل ناحية لئيم قلب على أهدافه انقلب وحكم فرد شر الباب من جهل والجهل ما زال يفدي المال والنشب وكيد مستعمر أخلى كنانته من السهام فأضحى جده لعبا أرى أوروبا تمادت في عمايتها رغم العلوم التي شادت لها طنبا سنة حقوق بني الإنسان مؤمنة بالرأي حدا وحكم الشعب منتخبا وحين آنست فيه النزوع إلى كرامة العيش صكت وجهها غضبا الغرب ما زال خصم الشرق يسعده أن لا يثور وأن يبقى له ذنبا سل عن فضائع بلجيكا وقسوتها مواطن الزنج والكونغو الذي نهبا هم جددوا حكم الغاب وارتكبوا من المظالم ما لا يبلغ العجبا قصوا المعاصم أو جزوا الرؤوس لكي يضاعفوا الماس أو يستكثروا الذهب هو هنا يتحدث عن مناجم الماس التي كانوا
1: يبحثون عنها
2: ويسومون العبيد فيها ألوان العذاب تصور أستاذي الكريم أنهم كانوا العبيد الذين يعملون في المناجم عندما يخرجون من المنجم يعرضوه للأشعة السينية يوميا كي يروا أنه لم يلتهم
1: ذهبا
2: الماس الألماس لم يدخلها إلى جوفه الله الله ويعرضوه للأشعة السينية يوميا رغم أن هذه الأشعة تعرض لها بكثرة يسبب أمراض سرطانية وأمراض خطيرة نعم وهو هنا يتحدث بصورة أممية عن قضايا الإنسان
1: يعني
2: فكره إنساني
1: الشاعر جرادة يعني يكفيه يعني أنه كان يمثل الخط الثوري الخط الثوري المستقيم الذي لا ينتهي إلا عن تحرر الشعب وعند نيله حقوقه كاملة غير منقوصة. الشاعر والأديب والكاتب الثوري المناضل محمد سعيد جرادة رحمة الله عليه للأمانة لم يأخذ حقه من من التصدر في العناوين وحتى لم نجد الآن شارع باسم شارع جرادة
2: يا أستاذي
1: أو مهرجان أو صالة ثقافية
2: يا أستاذي أقرب دليل أنك حينما تبحث عن مواضيع على على على شبكة النت لمثل هؤلاء النجوم الأدبية والفكرية في اليمن تجد معلومات طفيفة وقد تكون لناشطين مجرد لناشطين
1: يعني مجهود شخصي
2: لا ليس
1: ذاتية
2: ليس مجهود أكاديمي أو مجهود بحثي أو وتجد أن المعلومات شحيحة جدا عن مثل هؤلاء وقد رأينا الموضوع في موضوع الشنواح وبعده اليوم في موضوع جرادة وسنجده مستقبلا في كثير من النجوم التي سنتناولها خلال هذا البرنامج.
1: تخيل يا أستاذنا الكريم أستاذ مسعود أنه طرحنا وطرح كثير من شباب الثورة أنه لماذا لا يعني حكومتنا الرشيدة وزارة الثقافة والإعلام والسياحة كلها مش قادرين يفعلوا موقع إلكتروني PDF يحفظوا وثائق الثورة فيه ويعرفوا الناس بالأبطال والأحرار والرجال والشعراء والأدباء
2: وهذه الهمة
1: ونحن في معركة فكرية أصلاً نحن في معركة فكرية
2: أساسها فكري نعم.
1: تخيل أنه يعني أنا مع مجموعة من الشباب قدمنا عريضة
2: التصور
1: الأخ وزير الثقافة نريد فقط
2: الحالي مروان دماج
1: نعم اسمه نريد فقط على الإنترنت شبكة أو موقع إلكتروني استئجار موقع إلكتروني وموظفين فقط يخزنون بالكتب الثورية اليمنية
2: وثائق الثورة
1: وثائق اليمن وثائق اليمن الكتب التي تكلم عن اليمن مؤلفين يمنيين فقط كل ما يخص اليمن فقط
2: وهو مشروع على فكرة مشروع قديم كان جذوره ربما بدأت من الموسوعة اليمنية التي أعدوا منها أربعة فصول أو أربعة تقريبا أربعة فصول
1: أنا أعتقد أربعة مجلدات والأمانة أنا وجهة نظري الشخصية أن الموسوعة اليمنية لا تستطيع أن تحصر اليمن
2: كان
1: الأصل أنه أي موسوعة في العالم كامل القاعدة الأساسية أن تكون مؤسسة يتخصص فيها ناس
2: عمل
1: وليس شخص
2: فريق
1: شخص فريق كبير
2: فريق نعم
1: فريق كبير
2: وكبير جدا
1: مثلا أدي لك مثال جانب الأدب يعني ينبغي أن يكون معه فريق كبير الفريق هذا منه عدة فرق كثيرة
2: تفرعات
1: يعني واحد مثلا متخصص
2: شجرة
1: كلاسيكي
2: شجرة
1: متخصص في الشعر الكلاسيكي اليمني
2: ويتتبع.
1: واحد متخصص في الشعر الاجتماعي
2: فريق وليس واحد فريق
1: أما أن يجي يقول لي ثلاثة أشخاص وفعلوا موسوعة هذا لا يستطيع
2: شيء كبير
1: هذا شيء
2: جداً.
1: الشيء الثاني أنه محمد سعيد جرادة في كتب كثير ولكن والموجود قليل يعني تخيل أنه لن نريد أن أسمع أنا يعني الآن عمري جاوز 40 أريد أن أسمع احتفائية باسم محمد سعيد جرادة ما سمعت
2: نهائيا
1: لماذا لم أسمع مثلا بيت ثقافة سمي باسم محمد سعيد جرادة معرض تشكيلي باسم محمد سعيد جرادة
2: نهائيا
1: محمد سعيد جرادة هذا الذي يقول حققت يا شعب نصرا لا ينال بلا سعي يشق وجهد يوجب النصب وعزم مستبسل ثارت حميته كأنه تغلبي يفتدي حلبا طهرت أرضك من رجس ومن دنس وخدت بحرا من الأهوال مصطخبا آليت أن لا يعيش الحق مضطهدا ولا ترى في ديار العرب مغتصبا في ذمة الله والتاريخ حر دم في ذمة الله والتاريخ حر دم على ثرى الحق والحرية سكبا تخالط الدم من مصر ومن يمن تخالطا حدد التاريخ والنسبا يتكلم عن
2: المصري
1: لليمن
2: ثورة نعم
1: قال تضافر ضدك الأحداث واجتمعت تضافرت ضدك مثل الآن تماما. تضافرت ضدك الأحداث واجتمعت أيدي الأعادي تثير الويلة والحربة خيانة أطلعت في كل ناحية لئيم قلب على أهدافهم قلبا وحكم فرد شر الباء شري الباب من جهل والجهل ما زال يفدي المال والنشبة. والله كأنه يتكلم عن اليوم
2: كأنه يجسد الواقع.
1: تحية إلى روحه وسلام على روح هذا الشاعر والمناضل والبطل الحر اليمني الشاعر محمد سعيد جرادة الأديب العظيم الذي افتقده اليمن وافتقد نجما من نجوم ثورته ونضاله.
2: قدم الكثير للأدب اليمني. تصور أنه خلال عمله الإذاعي لأنه عمل الفترة طويلة في عدن معد ومقدم برامج، تصور أن له برنامج في الأدب تاريخ الأدب وصل إلى 200 حلقة.
1: الله إن شاء الله. نعم
2: 200 حلقة في تاريخ الأدب. هذه
1: الشهيد
2: عمل موسوعي جبار.
1: نحن نفتقر إلى مثل هذه الأشياء. نحن نفتقر إلى وعي الجيل. الآن كل المساهمة كل ما يذكر وكل ما موجود في النت الآن على الشبكة العنكبوتية كل ذلك جهود أشخاص.
2: نعم
1: لا يوجد مؤسسات.
2: عمل مؤسسي.
1: لا يوجد اتجاه توجه للدولة بأن تفعل بأن تعلم الجيل مع بأجدادهم وأبطالهم ومناضليهم.
2: لا توجد في هذا الجانب استراتيجيات.
1: لا يوجد رؤية.
2: لا توجد رؤية. نعم
1: ولا خطة
2: للأسف.
1: يعني زي المثل الذي يقول ما بدأ بدينا عليها
2: أو عمل بالبركة.
1: حتى في جانب الثقافي الذي نخبط المجتمع ينبغي أن يكون هناك برامج تلفزيونية وإذاعية. ينبغي أن يكون هناك نشرات. ينبغي أن يدخل المنهج المدرسي البطل الشاعر محمد سعيد جرادة. لماذا لا يوجد قصيدة واحدة. وهو الشاعر الذي يتكلم في الوصف وهو الذي يتكلم في الخيال وهو يتكلم في الغزل وتكلم في الثورة.
2: إذن أستاذي نختتم حلقتنا عن الشاعر والأديب محمد سعيد جرادة حول السمات الأدبية أو الخصائص الأدبية للشعر جرادة، تكون خاتمة ومسك ختام لهذه الحلقة.
1: الشاعر جرادة كلاسيكي بالأصل، يعني من سماته الكلاسيكية الخصبة.
2: نعم.
1: وروح يعني الكلاسيكية مع روح ثورية.
2: نعم.
1: كان يشعر جرادة تقريبا هكذا من خلال ما تقرأ له، تقرأ كأنك تقرأ لرجل كأنه حمل مسؤولية شعب
2: كامل،
1: وكأن الناس يطالبوا بأن يدافع عن هذا الشعب وأن يحمي هذا الشعب. فقد بذل شعره جعله كله لليمن.
2: نعم.
1: قليل ما نجد مقطوعات مقطعات صغيرة التي هي ذاتية والتي هي وجدانية كتابات وجدانية. نعم. وغزل خفيف طبعا غنى له محمد مرشد ناجي أغنية.
2: على فكرة الأعمال الفنية أو الأغاني الفنية جميع الأغاني التي من كلمات محمد سعيد جرادة كل قصائدها بالفصحى.
1: نعم هذا الغريبة، يعني
2: هذه الميزة.
1: لم نجد له طبعا. هذه أعتقد ركيزة من ركائز من ظواهر المزايا الاستثنائية للشعر جرادة. لم يكتب بالشعر الحميني نهائيا. كان يشعر أن الثورة يليق بها الفصحى اللي هي الفخمة. قالت. اللغة الفصحى فخمة. وبالتالي كان يرى أن الثورة لا يليق بها إلا الفخامة، لا يليق بها إلا الفصحى المستوى الأعلى. أتخيل هو يتكلم في يتكلم عن كما ذكرت أنت سابقا أنه لم يحصر قضيته الثورية على اليمن فقط بل كان عالميا. فتخيل يتكلم عن الأمريكان الذي أصموا آذان الناس عن الحرية والسلام وحقوق الإنسان. نعم. وهم أول من
2: نهبها وسلبها
1: وانتهكوا وقتلوا الأصليين لأمريكا
2: وأسست دولتهم على العنصرية.
1: فهو يقول
2: التمييز.
1: يعني يتكلم عن الغرب والشرق وعن عن لون الصراع ما بينهما. فيقول الغرب ما زال خصم الشرق يسعده ألا يثور وأن يبقى له ذنبا. سل عن فضائع بلجيكا وقسوتها مواطن الزنج والكونغو الذي نهبا. هم جددوا حكم الغاب وارتكبوا من المظالم ما لا يبلغ العجب.
3: قصوا المعاصم أو جزوا الرؤوس لكي يضاعفوا الماسى أو يستكثروا الذهب وسل حروب الصليبيين إن لها في مهجج الشرق جرحا بعدما ارتأبا هم هاجموا معقل الإسلام واحتشدوا في البر والبحر ليلا غام أو سحبا لكنهم صدموا بالشرق عاصفة تهزهم وسعيرا يقذف اللهب حطينا صبت عليهم من جهنمها نارا جحافلهم أمست لها حطبا. طبعا استدعاء هنا للتاريخ استدعاء للإسلام والحروب الصليبية
2: إسقاطات
3: على الواقع.
2: نعم ورموز.
3: وأيضا كلمة الشرق, كلمة الشرق هي كلمة أوروبية, احنا نقول الوطن العربي هم يقولون الشرق,
2: الشرق
3: يريدون ان يسلخونا من كلمة العرب
2: العروبة.
3: ايضا استدعاء لكلمة حطين صبت عليهم من جهنمها, استدعاء لمعركة حطين التي انتصر فيها المسلمين على الصليبيين
2: المحطات التاريخية.
3: وانا اعتقد انه هنا يهدف الى الغزو الفكري
2: بالفعل,
3: الغزو الفكري ليس دائما الاخلاقي. عندنا ربما يفهم العامة أنه الغزو الفكري أنه يغزيك أخلاقيا ويخليك فاسد أخلاقيا, ليست هذه فقط.
2: وتحدث عن قضية فكرية روجة
3: فكرية.

0: ويقول أنهم صدموا بالشرق. يتكلم للأمانة يعني أنا لو طلبت مني أن أوصفه فأقل ما أقول عنه كأنه شاعر عباسي.
1: شاعر عباسي نعم.
0: يعني في أزهى عصور الشعر.
1: وبامتياز من العصر العباسي الأول.
0: العصر العباسي الأول. فيقول يعني تخيل لكنهم صدموا. لكنهم صدموا بالشرق عاصفة تهزهم وسعيرا يقذف اللهب. والله كأني أسمع لبشار بن برد.
1: لشاعر عباسي.
0: شاعر بشار. ثم يستدعي فيقول وكم سقى الموت علجا. مصطلح علج هذا مصطلح فصيح.
1: نعم فصيح.
0: وهو تقريبا الخانع والرجل الذي يدعي القوة وهو ضعيف. كم ساق منهم صلاح الدين من ملك وكم سقى الموت علجا. جاوز الأدب يا شعب نصرك قد جلت مكاسبه فلا تضع في مهب العاصفات هبا. دع الخمول فما غير الخمول يد تمحو الحضارات مهما صدرها رحبا. ولا تصخ لدعاة التفرقات فمن أفنى المكارم أحيا العرق والنسب. واحرص على عامل الوقت الثمين فإن أملت ميزانه في كفك الطربة. يعني أشعر تتخيل المعروف عند الشعراء وعند علماء اللغة أن ألف الإطلاق له وقع خاص.
1: وقع خاص
0: ألف الإطلاق. فشاعرنا اختار الباء أولا لأن الباء وجهة نظري يعني
1: لها دلالة.
0: الباء لها وجهة دلالة أنه أولا بالتقاء الشفتين باء وبعدها فيأتيك الانفجار مثل الانفجار.
1: نعم.
0: فكانت قصيده قوية
1: يطلق الشحنات الطاقة
0: والباء يطلق طاقة الثورية.
1: الثورية نعم.
0: أما ألف الإطلاق فهو يجعل القصيد له نغم معين.
1: وهذه تحسب حرفية عالية للشاعر حين يقتنص القافية المناسبة لموضوعه ويوظف التوظيف الصحيح.
0: تخيل من الجانب الفني لم أجد له كلمة واحدة حشو. كلمة واحدة في القصيدة حشو لم أجد.
1: ومع أن نفسه طويل جدا.
0: نفسه طويل هذا الرجل عظيم يعني يكتب قصيدة 80 بيت.
1: 80 بيتا 70 بيتا.
0: يعني 80 بيتا 70 بيتا. أقل قصيدة كتبها 30 أو 40 بيتا.
1: نعم. وجدت له قصيدة مرثية في ذكرى رحيل الزعيم العربي جمال عبد الناصر. نفسه طويل جدا فيها وقصيدة جزلة وفخمة جدا.
0: نعم التي يقول تقصد التي يتكلم عنها يقول ثباتا على هول الفجيعة يا مصر. يا مصر.
1: يا مصر. نعم.
0: وإن ضاق عنها الذرع وامتنع الصبر ثباتا على عظم المصاب الذي عرى فما من مصاب مثله بعده يعرو. أنا لو أكتب أنا بيتين لأنه القافية والروي صعب جداً وشحيح.
1: نعم.
0: الألفاظ قليلة يعني يعرو وهو الراء المضمومة.
1: ومع هذا ترى
0: ومع هذا كتب يعني أقول 20 بيت 30 بيت أكثر. فيقول شباباً يقول من الشعب ما أغنتهم إذا ثار في أرض العروبة ثائر فأنت له عون يشد به الأزر وأنت له المصباح في ليل دربه تضيء مسار السرب آفاقه الزهر ومنك له أغلى شعار ينصه ومنك سلاح الفتك والعسكر المجر. لقد كنت حتى في الهزيمة رائعا. تخيل حتى في الهزيمة يعني
1: رائعاً.
0: لقد كنت حتى في الهزيمة رائعا على نحو ما تملي الحفيظة والصبر تحملت أنت الإصر وحدك لم تقل لغيري عقبى سوئها ولي العذر. كذا العربي الحر ينفح قومه مغانم ما أزدى ويغرم ما اشتر. ألا أيها الغازي وغزوك ثورة ميادينها قلب الجماهير والفكر. نداؤك فيها للصراع قضية مصيرية لا النهي فيها ولا الأمر. نداء إلى ماضي العروبة شدنا فشق التميم القبر وانتفضت بكر. طردت جيوش الاحتلال ذليلة يحيط بها عار الهزيمة والذعر. يعني تخيل كأني أقرأ شعر ياهلي.
1: نعم.
0: كأنه شعر ياهلي يعني
1: جزالة.
0: كأني أقرأ لزهير. هذا الرجل شاعر كبير بمستوى عالي جدا يمتلك ناصية الكلمة ويستطيع أن ينفذها إلى القلوب فتصل إلى

0: الأذهان والعقول فتصنع قناعات وتصنع روحا ثورية ووطنية. أحب الوطن فأحبه، ولكن ولو أن
1: من
0: ولو أن من حكم الوطن نسوه، لكن أبناء اليمن لن ينسوا،
1: لن ينسوا
0: وفي ذاكرتهم وفي ذاكرة أجيالنا جميعا. رحم الله المناضل والثائر والبطل الشاعر والأديب الأستاذ محمد سعيد جريدة رحمة الأبرار، وكل الثائرين الشعراء الأحرار.
1: إذن صعب جدا أن نختزل مثل هذه الهامات الفكرية في في في حلقات محدودة الزمن، صعب جدا أن نختزل هذه التجارب الكبيرة والعظيمة جدا، ولكن سنحاول أن نوظف لها برامج أخرى ونتناولها من خلال برامج وحلقات أخرى بإذن الله. في نهاية هذه الحلقة جزيل الشكر أستاذ فيصل لما طرحته لنا اليوم بخصوص شاعرنا لهذا اليوم الأديب الراحل الشاعر محمد سعيد جرادة، والشكر موصول لكم مستمعينا الأكارم على حسن استماعكم. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج مني إعدادا وتقديما مسعد عكيزان بصحبة ضيف البرنامج الدائم الأستاذ الشاعر والناقد والخطاط فيصل نهار، وهي لكم من الإشراف البرامجي من الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني، وهي لكم من المخرج نصر الأقبس. ألقاكم في الحلقة القادمة، دمتم برعاية الله.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

موجة أثري تم إذاعة الجمهورية من مأرب، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنية إلى أخيه فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريال رئيس جمهورية إيطاليا هنا فيها بمناسبة ذكرى يوم الجمهوري لبلده الصديق. تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت سالم أحمد الخنبش اليوم هيئة مستشفى ابن سينا العام ومستشفى المكلة للأمومة والطفولة، كما افتتح خدمة الطوارئ العامة والتوليدية بمركز جامعة حضرموت لطب الأسرة في إطار اهتمامه المستمر بتطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. واطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال زيارته لهيئة مستشفى ابن سينا العام على سير العمل على عدد من الأقسام، واستمع إلى شرح حول الأعمال الجارية في مشروع قسم العمليات الجديدة الممول من منظمة الأمم المتحدة لخدمة البشرية والمتوقع استكماله خلال الفترة المقبلة، فيما يساهم في تعزيز قدرة المستشفى ورفع مستوى الخدمات الطبية. عربت وزارة الخارجية عن إدارة الجمهورية اليمنية واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية اللبنانية الشقيقة وتوسيع نطاق التوغل البري في جنوب البلاد وما يرافق ذلك من استهداف للمدنيين وانتهاكا متواصلا تمس بسيادة لبنان وأمنه واستقراره وبما يفاقم من حالة التوتر في المنطقة ويهدد الأمن والسلم الإقليميين. قدم وزير الدولة لشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان المريخي اليوم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبد الرب منصور هادي. وعبرت وزارة الوزارة القطرية خلال زيارته مقر سفارة الجمهورية اليمنية في الدوحة عن خالص تعازي ومواساة حكومة دولة قطر لشعب اليمني وأسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، سائنا لله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته. انتهى الموجز، في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، وأوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطن.

0: خطنا. في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
2: إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبي الهدى ورسول الرحمة سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المستمعون، مرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات خواطر تزكوية، والذي سنسلط فيها الضوء عن مفهوم دقيق قد يغفل عنه الكثير، وهو الرضا. الرضا سلوك قلبي، وهو سرور القلب بمر القضاء وسكونه تحت مجاري الأحكام. الرضا هو أن يكون القلب راضيا مسرورا بما قدر له وبما حكم عليه أحكم الحاكمين، وهو من أعلى مقامات المقربين، وهو ذروة سنام أعمال القلوب. يقول ابن القيم رحمه الله: الرضا من أعمال القلوب، نظير الجهاد من أعمال الجوارح. الجهاد في أعمال الجوارح، ذروة سنام الإسلام هو الجهاد. الرضا ذروة سنام أعمال القلوب، الرضا، لأنه مهما كان القلب متوكل ومخلص ومنيب وكذلك شاكر وكذلك فيه اليقين وفيه العبودية وفيه الاستعانة وفيه الإخلاص وفيه غير ذلك من أعمال القلوب، لكن بغير رضا كل ذلك ليس كاف. ما الفائدة أن تكون مخلص لله عز وجل ولكنك تغضب إذا قدر الله عليك شيئا؟ الفائدة أن تكون قانتا منيبا شاكرا محاسبا لنفسك ذاكرا مستغفرا، ولكنك إذا قدر لك شيء لا يعجبك انزعجت. لذلك فالرضا ذروة سنام أعمال القلوب. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: الرضا ثمرة من ثمار المحبة. الله أكبر. الرضا ثمرة من ثمار المحبة. لا يمكن تكون محب لله عز وجل حبا حقيقيا وأنت تغضب من فعله وقدره. الرضا ثمرة من ثمرة المحبة، فالإنسان إذا أحب إنسانا رضي عن كل أفعاله، ولله المثل الأعلى. فالغزالي يقول: الرضا هو ثمرة من ثمار المحبة، وهو من أعلى مقامات المقربين، وحقيقته للأسف غامضة على الأكثرين، وما يدخل عليه من التشابه والإبهام غير منكشف إلا لمن علمه الله تعالى وفهمه وفقهه في الدين. فقد أنكر منكرون تصور الرضا بما يخالف الهوى، ثم قالوا إن أمكن الرضا بكل شيء لأنه فعل الله فينبغي أن يرضى بالكفر وبالمعاصي. لماذا؟ قال لأنه فعل الله، ولكن الإنسان المؤمن لا ينسب الفعل السيء لله. الله لا يجبر الكافر أن يكون كافرا، ولم يجبر العاصي أن يكون عاصيا. قال الغزالي رحمه الله: واغتر بذلك أقوام وانخدع بذلك أقوام، فرأوا أن الرضا بالفجور والفسوق وترك الاعتراض والإنكار من باب التسليم لقضاء الله، وهذا غير صحيح. نستسلم لما نرى من المنكر نقول هذا قضاء الله، هذا غير صحيح. الرضا هو ثمرة من ثمار المحبة. قال تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال سبحانه: ارجع إلى ربك راضية مرضية. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يرضى. قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، ثم يقول: رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. إذن هذه الأدلة تدل على فضل الرضا، وكيف أن الإنسان ينبغي أن يحرص على أن يكون راضيا مقتنعا مسلما أمره لله إلى الله عز وجل. الرضا أنواع: رضا الرب عن العبد، وهو أن يأتي العبد بما يريد الله فيرضى عنه، يجتنب محرمات ويفعل الواجبات فيرضى الله عنه. النوع الثاني: رضا العبد عن الله، رضاء العبد عن الله. ورضاء العبد عن الله رضاء بألوهيته محبة وخوفا ورجاء وإنابة وانجذاب إليه وانجذاب قواه إليه بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. لسان حاله يقول: رضيت في حبك الأيام جائرة فعلقم الدهر إن أرضاك كالعذب. فمهما كان الدهر مر، إذا كنت أنت راض فهو كالعذب لذيذ. النوع الآخر: الرضا بربوبيته. النوع الآخر الذي يندرج تحت رضا العبد عن الله: رضاء بألوهيته محبة وخوفا ورجاء، رضاء بربوبيته، رضاء بتدبيره، بالتوكل عليه، بالاستعانة به، بالثقة به، بالاعتماد عليه، فيكون راضيا بكل ما يفعل به. وللرضا عن الله شروط. هنالك شروط لرضاء العبد عن الله، لرضاء العبد عن الله. منها أن يستوي عنده البلية والنعمة، وهو يشاهد حسن اختيار الله عز وجل لذلك. سقوط الخصومة عن الخلق إلا فيما كان حقا لله ورسوله. الخلاص من المسألة للخلق والإلحاح. قال تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الرضا بنبيه صلى الله عليه وسلم بكمال الانقياد إليه والتسليم المطلق إليه، بحيث يكون أولى به من نفسه. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرضا بدين الإسلام، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أسوأ الرضا هو الرضا عن النفس، بحيث يعتقد فيها الكمال والتنزه عن النقص والخطأ، نسأل الله السلامة. لم أرضى عن نفسي مخافة سخطها، ورضى الفتى عن نفسه إغضابها، ولو أنني عنها رضيت لقصرت عما تريد بمثله أما تزيد بمثله آدابها. هنالك أسباب للرضا: رسوخ القلب في مقام التوكل، المحبة لله عز وجل، أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه رضا الله تبارك وتعالى. هنالك فوائد جليلة للرضا، فهو دليل على كمال إيمان العبد، ومساعد على إكماله وحسن إسلامه، ومحبة الله له وتوكله عليه كذلك طريق الفوز بالجنة والنجاة من النار. يضفي على النفس الراحة والاطمئنان والسكينة، فلا قلق ولا جزع ولا توتر ولا أزمات نفسية. نسأل الله أن يرزقنا الرضا وأن يجعلنا ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: الجيش الوطني، درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاستطاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت، وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
3: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: إذاعة مأرب تقدم
4: أثير المساء. أثير المساء،
2: لنا في قطوف الفكر مرفأ استجمام،
4: وبشذرات الثقافة والفنون متعة وانسجام،
2: حيث الحكمة والتأمل والمعرفة والطرائف ودرر الكلام.
4: أثير المساء،
2: برنامج ثقافي متنوع،
4: فقرات متعددة توازن بين العقل والقلب.
2: إعداد مبخوت السيفي،
4: تقديم رحمة عبد الله،
2: إخراج نصر الأغبس،
4: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
2: إشراف عام علي الحواني.
5: مساء الخير والمحبة لكل من يضبط جهازه الآن على ترددنا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أثير المساء. رحلتنا الليلة تبدأ بقوة الإرادة مع أقوى المأثورة، ثم نأخذكم في لفتة روحانية عند شروق الشمس وغروبها، وسنبحر في دقائق معرفية مستمعين الأعزاء لنكتشف عالم البودكاست، ونقف عند ثبات نيوتن في قصة وعبرة. ولا تكتمل ليلتنا دون قالوا ومضوا، لنتعرف على مواعيد عرقوب وبعض الطرائف اللغوية، لنختم بجميل الشعر في درر الكلام.

أهلا بقلوبكم الطموحة مستمعين الأعزاء، نبدأ معكم بكلمات حفرت في التاريخ لتكون وقودا لإرادتكم في نهاية هذا اليوم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقولة واقعية جدا توضح مبدأ السعي العملي: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وفي قول يجسد قوة العقيدة الداخلية في مواجهة الظروف الصعبة، قال الشهيد الثائر الليبي عمر المختار: إنني أؤمن بحقي في الحرية وحق بلادي في الحياة، وهذا الإيمان أقوى من كل سلاح. ويركز ستيف جوبز مؤسس أبل على جودة العمل والشغف به بقوله: العمل سيشغل جانبا كبيرا من حياتك، والسبيل الوحيد للشعور بالرضا هو أن تعتقد أن ما تفعله هو عمل عظيم. ويربط شاعر الحكمة أبو الطيب المتنبي بيت شعر صار مثلا يضرب في ارتباط نتائج بحجم الإرادة، يقول: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. ويختصر الزعيم والمناضل نيلسون مانديلا سنوات الكفاح بقوله: دائما ما يبدو الأمر مستحيلا حتى يتم إنجازه. وأخيرا تزرع الأديبة والناشطة هيلين كيلر الأمل بقولها: إن الثقة هي أساس كل إنجاز. التفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي إلى الإنجاز، لا شيء يمكن أن يتم دون أمل وثقة. هذه المقولة مستمعينا قوية جدا، لأنها خرجت من امرأة قهرت ظروف فقدان السمع والبصر لتتعلم وتكتب. مستمعينا الأكارم، كانت هذه جرعة من العزم، لكن ماذا عن صفاء الروح وتأمل ملكوت الله سبحانه وتعالى؟ نكتشف ذلك في لفتة بعد الفاصل. لفتة. مرحبا بكم مجددا أيها المتابعون الأعزاء. لفتة الليلة هي دعوة لاستعادة الهدوء المفقود في صخب الحياة الرقمية. دعونا نتخلى قليلا عن الاختلاء بهواتفنا ليلا وسهر الليالي الطويل الذي يسرق منا بركة الفجر وجمال الشروق. لو استيقظنا باكرا لنلبي نداء الصلاة ثم وقفنا على شرفة منازلنا نتأمل كيف يولج الله النهار في الليل، أو خطفنا لحظة عند الغروب لنرى كيف يغطي الليل النهار، لرأينا جزءا من إعجاز الخالق وتدبيره. عز من قائل: تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وسمعينا نسمات الصباح العليلة والارتباط بالطبيعة في ذروة سكونها يمنحنا طاقة لا توفرها الشاشات الباردة. لو أدركنا فعلا حجم السكينة التي نضيعها بالسهر الطويل لبكينا على تلك اللحظات الضائعة من أعمارنا. إذن مستمعينا، من تأمل الطبيعة ننتقل إلى تأمل آفاق التكنولوجيا الحديثة. انتظرونا في دقائق معرفية بعد هذا الفاصل.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: دقائق معرفية. أهلا بكم يا رفاق المعرفة. في دقائقنا التالية سنسلط الضوء على وسيط صوتي غير وجه الثقافة المعاصرة. البودكاست أو التدوين الصوتي هو مكتبة صوتية متنقلة لمحتويات مختلفة غالبا تثقيفية علمية، بدأت رحلتها في 2004 بعد دمج كلمتين هما بود المشتقة من جهاز آي بود الخاص بشركة أبل المشهورة جدا في ذلك الوقت، وكلمة برودكاست التي تعني البث، مشكلتين كلمة بودكاست، وهو ببساطة نسخة متطورة أو مطورة عن الراديو، حيث لا يحتاج إلى السماع المباشر وقت بث البرامج، بل الحلقات ترفع على خوادم محددة تجعلنا قادرين على سماعها أو تحميلها في أي وقت عن طريق منصات البودكاست العديدة، حتى بدون الحاجة للاتصال بالإنترنت. إذا مستمعين، هذا المحتوى حقق انتشارا هائلا لا سيما في الدول الغربية، بسبب أنه يمنح المستخدم الاستعمال الأمثل للوقت الضائع كالانتظار وسط الزحام أو أثناء المشي نحو مقر العمل أو حتى أثناء ممارسة التمارين الرياضية للشخص. إضافة إلى ذلك، من أسباب رواج هذا المحتوى الحوارات المهمة الموجودة فيه لكفاءات وأشخاص متميزين في مجالاتهم، بحيث مدة البودكاست التي غالبا تفوق الساعة تمنح المختص الحديث بشكل مفصل أكثر، والمقدم يطرح كل الأسئلة التي تخطر على البال وتمنح المتلقي شرحا أكبر، بالتالي فرصة مهمة للتطور بأقل جهد ممكن، أيضا فرصة للتدريب على أمور جديدة كاللغة وتعلمها، فسماع مقاطع طويلة بعض الشيء بلغة تريد تعلمها يضيف إلى زادك اللغوي الكثير من الكلمات الجديدة. عالميا مستمعينا الأعزاء، يستمع حوالي 40% من الأمريكيين للبودكاست، وقد تجاوزت إيراداته المليار دولار في 2021. وعربيا نعيش اليوم نهضة حقيقية بوجود أكثر من 1000 برنامج متنوع. البودكاست فرصة للتطور والتعلم بأقل جهد ممكن. إذن ننتقل بعد هذا الفاصل الفني لفقرة قصة وعبرة، لنرى كيف تعامل نيوتن مع أصعب خسائره.

أثير المساء. أثير المساء. قصة وعبرة. تحية طيبة لكم مستمعين الأكارم، وقصتنا الليلة عن العالم إسحاق نيوتن، عن لحظة اختبار لثباته الانفعالي. يروى عن العالم الشهير إسحاق نيوتن أن

أمضى أكثر من 20 عاماً في إجراء أبحاث وتجارب معقدة في علم الضوء والبصريات، وكان يسجل كل ملاحظاته في مخطوطة واحدة فريدة لم يكن لها نسخة ثانية. وفي إحدى الليالي غادر نيوتن غرفته لفترة وجيزة، ترك كلبه الصغير دايموند بجانب الشمعة المشتعلة. لسبب ما قفز الكلب فوق المكتب فقلب الشمعة واشتعلت النيران في المخطوطة التي لخصت جهد 20 عاماً من حياته. عندما عاد نيوتن ووجد أبحاثه قد تحولت إلى رماد، لم يصرخ ولم يضرب الكلب ولم يصب بالانهيار. نظر إلى كلبه وقال بهدوء وصبر عجيب: آه يا ديموند، أنت لا تعلم حجم الضرر الذي تسببت به. لم يشتكي لأحد ولم يتوقف، بل بدأ في اليوم التالي مباشرة بإعادة كتابة الأبحاث من الذاكرة ومن الصفر. هذه الواقعة يذكرها المؤرخون كدليل على الجلد والسيطرة المذهلة على الانفعالات. مستمعين الكرام، العبرة مستمعين الكرام هي في كيفية القدرة على النهوض الهادئ بعد الخسائر التي لا يمكن تعويضها. إذن مستمعين الأفاضل، نكتشف حكاية أشهر مخلف للمواعيد في فقرة قالوا ومضوا بعد الفاصل، فابقوا معنا. قالوا ومضوا، مرحبا بكم من جديد في أثيرنا المسائي. هل سمعتم يوما بمواعيد عرقوب؟ إليكم أصل هذا المثل الذي صار رمزا لإخلاف الوعد، حيث يضرب المثل أخلف من عرقوب لمن يكثر الوعود دون تنفيذ. عرقوب هذا رجل من العماليق سكن بالقرب من مدينة المنامة حاليا، وعد أخاه بثمر نخلة، فلما أثمرت جاءه يطلب ثمرها وظل يماطله كلما نضجت بقوله: اتركها تصير بلحا. ولما صارت بلحا حاوده بسؤاله فقال عرقوب: اتركها تصير زهوا. فلما صارت زهوا قال له: اتركها تصير رطبا، ثم اتركها تصير تمرا. لكن عندما صارت تمرا ماذا عمل عرقوب؟ قطفها ليلا ولم يعطي أخاه منها شيئا، وصار فعله مضربا للمثل في خلف الوعد. ومنه قول الشاعر الأشجعي: وعدت وكان الخلف منك سجية، مواعيد عرقوب أخاه بيثرب. وقول شاعر آخر: كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيده إلا أباطيل. إذا مستمعين الأعزاء، من المواعيد الكاذبة إلى المواقف الساخرة، ننتقل لفقرة الطرائف بعد فاصل فني قصير.

0: التراث. يحكى أن رجلاً كان نفسه أبا الخير وأبا الفخر معاً، فلما سئل ألا تكفي واحدة؟ أجاب بدهاء لا، لابد منهما معاً، إن ضاعت الأولى نوديت بالثانية. وطرفة أخرى عن عثمان بن دراج الذي مر بجنازة وكان معه ولده. كان في الجنازة امرأة تبكي خلفها وتقول الآن يذهبون بك لبيت لا فراش فيه ولا غطاء ولا وطاء ولا خبز ولا ماء. فقال الولد لأبيه بفزع يا أبتي إلى بيتنا والله ذاهبون. وأخيرا بخل أحد السادة حين أمر خادمه هات الطعام وأغلق الباب، فرد الخادم بل قل أغلق الباب وهات الطعام، فأعتقه سيده فورا. أنت حر لوجه الله، وذلك لمعرفتك بعزم الأمور لا كرما بل لإعجابه بحرص الخادم الشديد. مستمعين الأعزاء، الضحك يغسل الروح والشعر يهذبها. نصل لمحطتنا الأخيرة مع درر الكلام بعد هذا الفاصل، فلا تروحوا بعيدا عنا.
1: أثير المساء، أثير المساء.
0: درر الكلام. مستمعين الكرام، مسك الختام معكم دائما مع عيون الشعر العربي. وفي هذه الفقرة اخترنا لكم أبياتا لبشر الفزاري تتغنى بالكرم وعزة النفس. يقول الشاعر وعاذلة هبت بليل تلومني ولم يغتمرني قبل ذاك عذول، تقول اتئد

0: يدعك الناس مملقا وتزرى بمن يا ابن الكرام تعول. فقلت أبت نفس علي كريمة وطارق ليل غير ذاك يقول. ألم تعلمي يا عمرك الله أنني كريم على حين الكرام قليل، وإني لا أخزى إذا قيل مملق سخي، وأخزى أن يقال بخيل. فلا تتبع الطويل، ولا خير في حسن الجسوم وطولها إذا لم يزن حسن الجسوم عقول. وكائن رأينا من فروع طويلة تموت إذ لم يحطهن أصول. فإن لا يكن جسمي طويلا فإنني له بالفعال صالحات وصول. ولم أرى كالمعروف أما مذاقه فحلو، وأما وجهه فجميل. إذن مستمعينا، بهذه الحكمة والبيان نصل لختام حلقة الليلة من أثير المساء. أتمنى أن نكون قد تركنا في نفوسكم أثرا جميلا وكلمة نافعة. تقبلوا خالص تحياتنا من إذاعة مأرب. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم بخير، وإلى لقاء قريب يجمعنا بكم على درب المعرفة والجمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج أثير المساء، حيث

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: أخي الموت،

أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة.

0: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث ثقافتنا هويتنا. خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
1: إشراف برامجي مبخوت الصيفي.
0: إشراف عام علي الحواني.
1: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.
2: من

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

مستمعينا الأكارم، في هذه الليلة نلتقي مع الوالد عبد الله علي المعثوث من جبل مراد، وسيحدثنا عن المهارات والممارسات المرتبطة بالزراعة والمواسم الزراعية ونوع المنتجات ونوع

0: وكانت الزكاة، الزكاة هي فوق كل شيء، الزكاة كان ندي الزكاة، ولا قد سيارات ولا قد ذه ولا ذه، إلا على الحمير كنا نطلع وننزل عليها والجمال.
1: كنتوا معتمدين في المواصلات على الحمير ولا
0: والجمال؟ والجمال.
1: والزراعة تزرعوا بهن؟
0: والزراعة نزرع بهن، وكنا مرتاحين، ولا كان حسد ولا كان مشاكل ولا كان حرب ولا كان شيء.
1: والحب والذا كلها من البلاد؟
0: كلها من البلاد ماشي، كان ندي من خارج.
1: والسمن والذا من القراش؟
0: من القراش، من الغنم ومن البقر ومن كل شيء، نعمة كانت الدنيا.
1: اكتفاء ذاتي؟
0: اكتفاء ذاتي، ما كنا نسير
1: ماشي مستورد؟
0: ماشي مستورد أبدا، إلا لا شيء سكر بس ولا غيره ماشي
1: فقط.
0: والله وكانت الناس طيبين من وإلى، وقلوبها طيبة ونظيفة. ولما حصلت هذا المشاكل إنها عقدت الناس ولعبت بالبلاد، ولكن الله يخارجنا ويخارج أمتنا من هذا المشاكل والمصائب. وكنا نسافر على الجمال، لا آنس ولا بلاد الحدا ولا.
1: وش تسفروا فوقها؟
0: كنا نسفر فوقها ملح.
1: منين تدوه؟
0: نديه من صافر.
1: طوله لا صافر؟
0: نبطل له لا صافر، انا جاهل كنت اسير معاه حياه ابوي، ونبطن ونحمل الجمال واحنا مجموعه، ونسافر لا عتمه ولا اليمن ولا ما عاد مننا ارض ومن قفا.
1: سافرت مع ابوك كثير؟
0: وسافرت، كنا نسافر رجل، ولكن لا كان مرض ولا كان الذه ولا
1: اتصلوا لا عتمه ولا ذمار ولا
0: عتمه ولا ذمار ولا بلاد الحدا ولا ما عاد مننا ارض ومن قفا. يا صاحبي الحمد لله جات السيارات وجات كل شيء، ولكن كثرت المشاكل، كثرت المشاكل، الله لا أبرها مشاكل. وإحنا إن شاء الله وإياكم في خير، ولا علينا أي خلاف إلا قطع الطرق، قطع الطرق ما فيها خير، وذي قطع الطريق الله لا وفقه ولا فتح عليه بحق هذا اليوم.
1: وش كنتوا تزرعوا في الجبل؟
0: كنا نزرع البر ونزرع الذرة ونزرع الشام ونزرع الشعير، زراعة. والعنب هذا كان يقبل لك مثل ايش اقول لك؟
1: ولا البر ولا ذا تعرفوا مواسمه وش كل شيء؟
0: مواسم مواسم، قال 11 يا متلم البر، ام الذره رابع القيض
1: 11
0: يا متلم البر.
1: ايوه.
0: وفين في الشتاء؟
1: يعني البر موسمه في الشتاء.
0: ايه
1: هذا المقوله قد هي قفل حميد بن منصور.
0: ايه ام الذره رابع القيض، كل شيء موسم،
1: كل شيء موسم.
0: وكنا نزرع الشام ونزرع كل شيء يجي على وقته.
1: تزرعوا كل شيء على موسمه؟
0: على موسمه، لا ما زرعت على موسمه ما بش معك فايدة،
1: ما يطلعش،
0: ما يطلعش، لأنها مواسم. حين يقول لك موسم موسم، والله يا أخي نحنا جزعنا وقت الحمد لله، كانت الناس تمشي على وجهها على الفطرة، ماشي فيها لا حذق ولا نصب ولا ذه ولا أي شيء. أما اليوم كثر النصب وكثر السرق وكثرة المشاكل، وهذا نخبرك به بذي كان يحصل في البلاد.
1: الثمار، الثمار ذي في الخريف، وش أبرز الثمار ذي كانت ذي كان يزرعها واسمها جبل مراد؟
0: يزرع الذرة والشام والعنب والبلس.
1: هذا النباتات الدائمة، العنب والبلس وال
0: والفرسك والسفرجل. أو هذا هو في الساحل وفي الجبل، بالذات الجبل هذا كان مزارع قوية، مزارع قوية والشارد إلى الجبل، ولكن من قفا أتعب.
1: السيارة هذه قد هي دائما ثابتة مكانها، ما
0: ثابتة دائما مكانها،
1: ما تحتاج شيء، ما تحتاج شيء قبل تثمر ولا مثل البلس وال
0: لا لا لا لا لا
1: كل البلس ما يحتاج تلقيح،
0: تلقيح تلقحها تصير تدي اللقاح حقه من بدي تشدد.
1: ايوه ما هو الا هناك،
0: ما هو الا هناك. وبعض الاوقات اللي لا ما تلقح ما يدي شيء بلس، ما يدي.
1: وش اللقاح حقه هذا؟
0: اللقاح عري، عري يقولوا له عري. من هناك من بديت شداد ومن عن الساعة،
1: من شجرة بلس ذكر.
0: اي من ذكر. كل شيء له ذكر يا اخي.
1: ايوه.
0: وبيلا
1: وتعزموا له هناك للبده؟
0: والله ان احنا نعزم له للبده ونلقحه. كنا نلقى شداد، حياة عبد الله شداد
1: الله يرحمه،
0: وكان يقول عري عريكم، وديها رجل ما فيش سيارات، رجل رجل
1: مرجلة
0: نسرح من الجبل وناوي هناك الظهر، ما نوقع نجي الظهر في البدة.
1: وبعدين بعيده البدة؟
0: بعيد
1: من جبل مراد،
0: بعيده بعيده بعيده. في الأخير يا أخي كانت الأمور تمام تمام، والناس قليل، والناس قليل، ما قد شيء مثل اليوم. انفجار سكاني،
1: انفجار سكاني، والناس كانت مقلة، مكتفية من بلادها.
0: والله يطرح البركة. وكان
1: زراعة موسمية،
0: والزراعة مواسمها،
1: المطر كل سنة،
0: والمطر كل سنة.

0: قالوا كل سنة.
1: نعم نعم كل السنة. لا قد كان يا أخي حسد ولا كان شيء ولا كانت الدنيا تمام.
2: البلاد خضراء واصل على مدار السنة.
1: والغنم موجودة والحليب موجود.
0: والمراعي ملانة.
1: والمراعي ملانة. والدنيا تمام وكل شيء كان تمام يا أخي.
2: والعنب كيف تسوبه؟
1: العنب نقصله ولا ما قصناه ما يدي العنب.
0: كيف تسوبه؟
1: لما تقصله تلقي ثلاث ركب بس. ثلاث ركب.
0: إيه. تلقوا ثلاثة مفاصل.
1: ثلاثة مفاصل بس.
0: كل مفصل يسمى ركبة.
1: إيه هاو يقبل يا ولد ويقبل زاجي. ولا ما قصلته ما يدي شيء عنب ولا يدي.
0: نهائيا.
1: وبعد
0: الموسم يحت ويبقى عيدان.
1: ويبقى عيدان ونحشره.
0: على مدار السنة يجلس عيدان.
1: إي نعم.
0: لا قبالة الخريف.
1: إي سبحانه يا أخي كان ربك.
0: يخرج وإنه أسود.
1: ويخرج وإنه أسود وتبرك منه ويغرس منه.
2: كيف تبرك منه؟ وش معنى تبرك منه؟
1: تبرك منه تمد الصيب في الأرض.
0: السيقان
1: ويبدي هناك.
0: وإنه
1: إي. تدفل جزء منها.
0: خلي راسها.
1: نعم ويقبل يا أخي.
0: وتطلع شجرة جديدة.
1: وتطلع لك شجرة جديدة.
0: وتفصلها من أمها ولا تلقيها فيها.
1: لا خلها في أمها وما لو تفصلها با تموت.
0: با تموت. لا ما
1: لا ما تزجع.
0: لا ما يطلع لها جذو.
1: لا ما يطلع لها جذو. المقصود يا.
2: لا طلع الجذو فصلتها من أمها.
1: نعم. والله يا أبي البلد.
2: القصل كيف قلت لي من القصل؟
1: القصل هذا ما نلقى له ثلاث ركب فقط. ها علشان يقبل زاجي
2: وممكن اي واحد يقوم بهذا العمليه.
1: ايه لا ما قصلت العنب ما يقبل شيء ما يدي شيء
2: ما تزرع شيء
1: ما يزرع شيء ولا يدي شيء نهائيا. كل شيء له موسم يا اخي وهذا من الاولين يا اخي. الاولين ما عاد القول التالي شيء. الاولين ما عاد القول التالي شيء.
2: والمساقي وذا معروفه كيف في مساقي الشعاب والموزع الماء
1: والحدود معروفه وكل شيء معروف يا اخي.
0: نعم
1: وعلى
2: إذن الزراعة لها خبرة ولها ممارسات ولها
1: خبرة. كل شيء له خبرة. كل شيء له خبرة.
0: ومواسم معروفة.
1: مواسم معروفة.
0: إذا زرعت الثمرة في غير موسمها
1: ما تدي شيء. ما تدي شيء.
2: والبلس إذا ما لقحته ما يثمر.
1: ما يثمر شيء لا.
2: والعنب إذا ما قصلته
1: ما يدي شيء.
2: إذن هذه كلها خبرات وممارسات مرتبطة بالزراعة يعني.
1: الدنيا راحت فينا نعم عليك كثرت مصائب الدنيا هذه وعلمنا وسلامتك.
2: إذن مستمعينا الأكارم في ختام هذه الحلقة نشكر الوالد عبد الله علي المعثوث على ما أفادنا به من الخبرات والممارسات المرتبطة بالزراعة والمواسم الزراعية في مديرية جبل مراد إحدى مديريات محافظة مأرب. وفي نهاية هذه الحلقة يسر جامعة إقليم سبأ شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله.
3: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
4: كنتم مع برنامج خزانة التراث
5: من إخراج نصر الأغبس.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية من المغرب، ونبدأها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يهنئ يوم الجمهورية في إيطاليا. اليمن يدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. مكتب التخطيط بمأرب، نحو 297 ألف أسرة بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 41 فلسطينيا من الضفة الغربية ومستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريال رئيس جمهورية إيطاليا، هنأ فيها بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلده الصديق. وأعربت رئاسة مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني للرئيس، متمنين له موفر الصحة والسعادة، ولحكومته وشعب إيطاليا كل التقدير والرخاء، وللعلاقة الثنائية بين البلدين مزيدا من الازدهار والنماء في مختلف المجالات. تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت سالم الخنبش اليوم هيئة مستشفى ابن سينا العام ومستشفى المكلا للأمومة والطفولة، كما افتتح خدمات الطوارئ العامة والتوليدية بمركز جامعة حضرموت لطب الأسرة في إطار اهتمامه المستمر بتطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. وطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال زيارته لهيئة مستشفى ابن سينا العام على سير العمل في عدد من الأقسام، وسمع إلى شرح حول الأعمال الجارية في مشروع قسم العمليات الجديد الممول من منظمة الأمم المتحدة لخدمة المشاريع، ومن المتوقع استكماله خلال الفترة المقبلة بما يساهم في تعزيز قدرات المستشفى ورفع مستوى خدماته الطبية. كما عقد لقاء مع المختصين والقائمين على مشروع إعادة تأهيل وتحديث هيئة مستشفى ابن سينا العام المنفذ ضمن المنحة رقم 426 المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت، حيث استمع إلى شرح مفصل حول مكونات المشروع والمرحلة أو المراحل التنفيذية وما سيحققه من تطور للبنية التحتية للمستشفى وتوسيع قدراته الاستيعابية وتحسين بيئة العمل الطبية. وفي السياق ذاته، تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي مستشفى المكلا للأمومة والطفولة وطلع على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأمهات والأطفال، وسمع من إدارة المستشفى إلى أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه سير العمل وسبل تطوير الخدمات الطبية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية. وجدد تأكيده على دعم السلطة المحلية للقطاع الصحي ومساندات جهود تطوير المؤسسات الطبية بما يعزز كفاءة الخدمات الصحية في مختلف مناطق المحافظة. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة الجمهورية اليمنية واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية اللبنانية الشقيقة وتوسيع نطاق التوغل البري في جنوب البلاد، وما يرافق ذلك من استهداف للمدنيين وانتهاكا متواصلا تمس بسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وبما يفاقم من حالة التوتر في المنطقة ويهدد الأمن والسلم الإقليميين. ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاعتداءات المتكررة وضمان احترام قواعد القانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس رقم 1701، مؤكدة موقف الجمهورية اليابانية الثابت والداعم للجمهورية اللبنانية الشقيقة ووحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها.
قدم وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان أو سلطان المريخي اليوم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبد الرب منصور هادي. وعبر الوزير القطري خلال زيارته مقر سفارة الجمهورية في الدوحة عن خالص التعازي ومواساة حكومة دولة قطر للشعب اليمني وأسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، سائنا لله العلي القدير أن يتغمده بوسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جنته. من جانبه أعرب سفير اليمن لدى دولة قطر راجح بادي عن بالغ شكره وتقديره لوزارة الدولة للشؤون الخارجية القطري وللحكومة ولدولة قطر على هذه اللفتة الأخوية الكريمة وما حملتها من مشاعر صادقة في المواساة والتعاطف. وأكد السفير بادي أن هذه المواقف النبيلة تجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. قدم وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزيداني اليوم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبد الرب منصور هادي. وخلال الزيارة لمقر السفارة اليمنية في العاصمة البحرينية المنامة، وكان في استقباله سفير اليمن الدكتور علي الأحمدي، حيث عبر الوزير البحريني عن خالص تعازيه وصادق مواساته وأصدق مواساته إلى أسرة الفقيد والشعب اليمني في هذا المصاب الأليم. وقام وزير الخارجية البحريني بتدوينة كلمته في سجل التعازي بالسفارة وأشاد فيها بمناقب الفقيد وسيرته الوطنية وإسهاماته في خدمة اليمن وشعبه خلال مختلف المراحل في حياته السياسية، سائلا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه والشعب اليمني الصبر والسلوان. من جانبه أعرب السفير الأحمدي عن بالغ شكره وتقديره لوزارة الخارجية البحرينية على هذه الزيارة الأخوية الكريمة وما حملتها من مشاعر صادقة في المواساة والتعاطف، مؤكدة أن هذه اللفتة النبيلة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الجمهورية اليمنية ومملكة البحرين. عبرت أسرة الرئيس الراحل المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية السابق عن خالص الشكر والعظيم الامتنان لكل من قدم واجب العزاء والمواساة في وفاة فقيد الوطن الكبير، سواء بالحضور أو الاتصال أو عبر الرسائل والبرقيات وبيانات النعي والتعزية، مؤكدة أن تلك المواقف الإنسانية الصادقة كان لها بالغ الأثر في التخفيف من هذه الواقعة الأليمة. وثمنت الأسرة في بيان لها أن المواقف الأخوية النبيلة التي جسدتها المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا وحكومة وفي مقدمتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الدفاع، تقديرا لما أحاطوا به من الفقيد وأسرته من رعاية كريمة ووفاء أصيل إلى جانب ما عبر عنه من مختلف قيادة الدولة اليمنية والقادة والمسؤولين العرب والدوليين وأبناء الشعب اليمني من مشاعر وفاء ومحبة صديقة تجاه الفقيد الراحل. أكد تقرير حديث صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة مأرب أن 296,835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية عاجلة خلال العام الجاري في ظل استمرارات تداعيات النزوح وتراجع التمويل الإنساني، بما يكشف حجم الاحتياجات الإنسانية وتفاقم الوضع الإنساني في المحافظات التي تستضيف أكبر تجمع للنزوح، حيث تشير التقارير الأممية إلى أن نسبة النازحين فيها تجاوز 62% من إجمالي النازحين في البلاد. وأوضح التقرير والتلقت منه وكالة الأنباء اليمنية سبع نسخة منه أن 234,000 أسرة تعاني من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الجاري بزيادة بلغ 13% مقارنة بعام 2024، مشيرة إلى أن 71%
5% من الأسر النازحة تعيش في مخيمات وملاجئ طارئة متهالكة ومعرضة للمخاطر للحرائق وللفيضانات وللتقلبات المناخية، في حين يواجه 69% من النازحين المقيمين في المنازل مستأجرة خطر الإخلاء القسري نتيجة ارتفاع الإيجارات وتدهور الأوضاع المعيشية. وبيّن التقرير أن 63% من السكان لا يزالون بحاجة إلى مصادر آمنة ومستدامة لمياه الشرب، الأمر الذي يفاقم المخاطر الصحية والبيئية خصوصا في مناطق النزوع والتجمعات السكنية المكتظة. كما كشف التقرير عن وجود 6229 طفلا خارج العملية التعليمية بسبب الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة، إضافة إلى افتقار 47% من أطفال النازحين لشهادات الميلاد، ما يشكل عائقا أمام حصولهم على العديد من الخدمات الأساسية. وفي القطاع الصحي أوضح التقرير أن 63% من المرافق الصحية تعمل بشكل جزئي أو تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة وتوفير الجهازات الطبية اللازمة، فيما تحتاج 99,879 امرأة من الحوامل والمرضعات إلى الخدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية. وأشار التقرير إلى أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي عزز خلال العام الماضي دورة كحلقة وصل رئيسية بين السلطة المحلية والشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة بهدف رفع كفاءة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في مختلف المحافظات، وحيث نجح مكتب في التوقيع على اتفاقيات لتنفيذ 26 مشروعا إنسانيا متنوعا، وتوزعت بين 11 مشروعا طارئا وخمسة مشاريع تشغيلية وعشرة مشاريع مستدامة بإجمالي كلفة تقديرية بلغت 16,894,424 دولارا أمريكيا، استهدفت قطاعات الحماية والأمن الغذائي والصحة والمياه والتعليم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 41 فلسطينيا بينهم طالبات وأسر سابقون، واحتجزت العشرات خلال عمليات دهم وتفتيش واسع اليوم طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية وتركزت في مدن القدس ونابلس وطول الكرم. وفي موضوع متصل أقدم، عشرات المستعمرين على حرق ممتلكات الفلسطينيين ومساحات زراعية واسعة في مدينة رام الله ونابلس، وذلك في ظل تصاعد اعتداءاتها على المدن والبلدات الفلسطينية لصالح التوسع الاستعماري. وإلى ذلك اقتحم مئة المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 232 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوار طقوس يهودية في المنطقة الشرقية من القدس. انتهت النشرة، ونذكر بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يهنئ إيطاليا بيوم الجمهورية. اليمن يدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. مكتب التخطيط بمأرب، نحو 297 ألف أسرة بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 41 فلسطينيا من الضفة الغربية ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار طارق مثنى، ومن التقديم تسنيم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام الوطن بخير. إلى اللقاء.

قسمتم رياح النصر وبريق الفجر القادم. أنتم عنوان تاريخنا المجيد، أنتم كبرياء الجرح، فرسان الوطن كالجبال الشم في وجه العواصف، شرايين النصر والتحرير. شرعيتنا، جيشنا، مقاومتنا، قلبنا النابض، واسم تغنى به اليمن.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

مستمعين الأكارم عبر أثير إذاعة مارب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد الود وينشرح الصدر بلقائكم في هذه المحطة الطيبة

مرحبا بكم من جديد. فطرت النفوس البشرية على التطلع الدائم لنيل السعادة والاستزادة من مسرات الحياة والبحث الدؤوب عن سبل الطمأنينة. ومن عظيم فضل الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده أن جعل لهم الأعياد محطات واحة يستجمون فيها وتبتهج بها أرواحهم. وحين يحل العيد في دنيانا فإنه يبث في مفاصل الزمان والمكان أثيرا عذبا وساحرا تشرق به الأنفس. وعلاوة على الفرحة يمنحون العيد فرصة ثمينة للتأمل والوقوف مع الذات. نتأمل تقلبات النفس الإنسانية وكيف يعقب حزنها سرور ويأتي بعد الضيق فرج وينقلب الجوع شبعا ويرتوي الضامئ بعد العطش. إنها دعوة صامتة لنتفكر في حقيقة هذه الدار وكيف صاغها مدبرها على سنة التبدل وتحول الأحوال. وهي مواساة وتصبيرا للنفوس بأن هموم الدنيا مكاره لا تدوم وأن فجر الفرح قادم لا محالة. أريج العيد. عيد وقصيد. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في فقرتنا عيد وقصيد. أيها الأحبة، على الرغم من أن العيد يظل في أصله رمزا ساطعا للابتهاج والحبور، إلى أنه في بعض الأحيان قد يتحول في قوافي الشعراء إلى بكائيات حزينة تعزف ألحان الشجن، فتأتي الأبيات متخنة بالجراح والآهات. فالواقع يخبرنا أن أيام العيد لا تخلو أحيانا من بعض المنغصات والآلام التي يكتوي بها الشاعر في شخصه أو في محيط عائلته. وقد جادت قرائح المتقدمين والمتأخرين بوصف هذا التباين، ولعل أشهر من صاغ هذا الشجن ببراعة وفلسفة هو أبو الطيب المتنبي في داليته الخالدة التي يتساءل فيها بمرارة: عيد بأية حال عدت يا عيد؟ بما مضى أم بأمر فيك تجديد؟ أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دونك بيدا دونها بيد. واستمرار الشاعر لمشاعر هذه الشكوى المعتمد بن عباد بعد زوال ملكه وحبسه في أغمات بخفية على أي متصفح لكتب الأدب العربي، حين قال وهو يرى بناته جائعات عاريات حافيات في يوم العيد: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورة، وكان عيدك باللذات معمورة، وكنت تحسب أن العيد مسعدة، فساءك العيد في أغمات مأسورة، ترى بناتك في الأطمار جائعة، في لبسهن رأيت الفقر مسطورة، معاشهن بعيد العز ممتهن، يغزن للناس

مستعيد، سينجلي ليلنا عن فجري معترك ونحن في فمه المشبوب تغريد. أما الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان فحالها ليس بأحسن بالمتنبي ولا بالمعتمد ابن عباد مع أخواتها اللاجئات الفلسطينيات بين الخيام لتصور مأساتهن وما يعانيه من آلام التشرد واللجوء في يوم العيد. فتقول: أخته هذا العيد رفسناه في روح الوجود وأشع في قلب الحياة بشاشة الفجر السعيد، وأراك ما بين الخيام قبعت تمثالا شقية متهالكا يطوي وراء جموده ألما عتية يرنو إلى ألا شيء منصرحا مع الأفق البعيد. أختاه ما لك إن نظرت إلى جموع العابرين ولمحت أسراب الصبايا من بنات المترفين، من كل راقصة الخطى كادت بنشوتها تطير، العيد يضحك في محياها ويلتمع السرور، أطرقت واجمة كأنك صورة الألم الدفين. وتذكر الشاعرة وأخواتها بالعيد أيام الطفولة حيث المرح واللهو الطفولي في يافا وغيرها من مدن فلسطين. أترى ذكرت مباهج الأعياد في يافا الجميلة؟ أهفت بقلبك ذكريات العيد أيام الطفولة، إذ أنت كالحصون تنطلقين في زهو غرير والعقدة الحمراء قد رفت على الرأس الصغير، والشعر منسدل على الكتفين محلول الجديلة، إذ أنت تنطلقين بين ملاعب البلد الحبيب تتراكضين مع اللذات بموكب فرح طروب طورا إلى أرجوحة نصبت هناك على الرمال، طورا إلى ظل المغارس في كنوز البرتقال. والعيد يملأ جوكنا بروحه المرح اللعوب. مستمعينا الأفاضل، تظل هذه الأبيات مرآة تعكس الوجع الإنساني وتبرز كيف يرى المحزونون العيد من زاوية الشوق والذكريات الراحلة. مستمعينا الكرام، لازلنا وإياكم في فقرة عيد وقصيد. الآن ننتقل إلى الجزء الشعبي من هذه الفقرة، وهي كلمات في ذات سياق الشاعر صبر بن صبر الذي يعتذر عن الفرح بهذا العيد بسبب جرح غزة ومعاناة القدس. يقول الشاعر: المعذرة والعفو يا عيد الأضحى، محد بذكرى العيد سالي ومرتاح، أبطال غزة بين قتلى وجرحى، والقدس والضفة مع آنات وجراح، مشهد يحول قاسي الصخر بطحى ويشب ثورة ضد ظالم وسفاح، الصمت مطبق والخيانات واضحة، وأمة المليار ما صاح صياح، خذلان قادات العرب صعب يمحى أمام غزة والمطاليق الأقحاح، ذي ما صحى لليوم لا جعل يصحى، ما الله أراده كان والحق صداح، الحرب ميز بين قرنا وجمحة، وظلمة الليل انطوت والشفق لاح، حي العمل والبذل والسعي كدحة، والتضحية والعزم للنصر مفتاح. أما الشاعر قاسم صالح موسى الكتمي نظم أبياته بمناسبة قدوم عيد الأضحى في استقراء هموم وأشجان الطفولة تكاليف واحتياجات العيد قائلا: يا عيد الأضحى أمانة ليش مستعجل، والجيب فاضي وما عندي كيس الجهال، والثور غالي وسعره باليمن يوصل 2 مليون وانتهشل يا شلال، والثوب والشال والمعوز مع الصندل 200 دولار غير الكوت والدسمال، الأسعار بالنار في مطلع وفي منزل، والشعب مسكين ما يوجد لراس المال، هذا كلامي وخير الهرج ما قد قل، واسأل من الله يرزقنا كيس الجهال. هذا شاعر آخر يقول: يا عيد مرحب بك على شعب انطوى عمره ألم، وارحب على حسرة وطن تتزاحم أيامه ظروف.

والضيق من كون المسرة ينثر أحلامك ندم، والقهر حرق طرف عينه بالمدامع والصروف. كيف أقنعك يا عيد وضلاعي من أوجاعي حمم؟ كيف أشرح أوضاعي وأنا فيني تجاعيد الوصوف؟ حتى الكدر يقنص مطاريد الفرح من كل يم، وإن جا القمر في ظلمة الحسرة يداعب الخسوف. يا عيد وش نستقبلك وظروفنا ما تبتسم من بعد ما ضاعت ملفات السعادة والكشوف؟ لكن مهما الوضع حاصرنا وطوق بالغم، والجوع يشنق فاقة الأحشاء ما بين النجوف. وانت يا أهلا وسهلا عيدنا عيد القيم، نستقبلك بهجة ونتقدم لترحيبك صفوف. وفيك نتسامح ونتخاوى على كبش الغنم، وفيك على الأرحام يا عيد المحبة بان طوف.

أريج العيد. نافذة على الهوية. مستمعين الكرام، إن التنوع في العادات والتقاليد بين البيئات المختلفة يعد مظهرا من مظاهر الثراء الثقافي في مأرب. في فقرتنا نافذة على الهوية اليوم سنبحر معكم في لقطة من هذا الثراء لنتحدث عن النشاط الاقتصادي والتجاري الشامخ لمحافظة مأرب قديما وحديثا. وظلت مأرب على مر العصور محافظة على دورها الاقتصادي المهم. سابقا كانت محط قوافل التجار من مختلف المحافظات الأخرى، وقد كان هناك خط تجاري للقوافل بينها وبين محافظة حضرموت، وكان يتم تبادل السلع التجارية. ومن أهم ما كانت تنتجه مأرب الملح المستخرج من منطقة صافر الصريف، كما كان يمارس السكان نشاطات اقتصادية أخرى مثل تربية المواشي والتي يعتمدون في تربيتها على الرعي، فشكلت هذه المواشي ثروة اقتصادية يعتمد عليها. وحاليا تكتسب محافظة مأرب أهمية كبيرة، تعتبر من المناطق الانتاجية لاحتوائها على منابع النفط في منطقة صافر الموجودة في مديرية مأرب الوادي. وقد قامت الدولة بالاستكشافات النفطية في المنطقة خلال العقود الأخيرة من القرن المنصرم، وتم الاستعانة بشركات أجنبية وقامت بحفر الآبار، وتم استخراج النفط وتصديره إلى الخارج لتدخل اليمن بشكل عام في مصافي الدول المصدرة للنفط. وقد ساعد ذلك على تعزيز اقتصاد البلد وأحدث نقلة نوعية في الحياة اليمنية بشكل عام. أما فيما يخص الجانب التجاري فمنذ القدم ومأرب تحتل مكانة تجارية بحكم الحضارة التي نشأت على أرضها، فكانت قبلة للقوافل التجارية، وكان هناك نوع من التبادل التجاري بينها وبين المناطق المجاورة لها بل والبعيدة، حيث كانت تصل قوافلها إلى حضرموت وإلى محافظات أخرى مثل إب وذمار وغيرها. ومما ساعد على ازدهار تجارتها قديما استغلال الأراضي الزراعية التي تروى بمياه السد، وكذلك وجود مناجم للملح الصخري مثل الصليف، كما كان السكان ينتجون بعض المنتجات التي تصنع في البيوت مثل صناعة المنسوجات وبعض الصناعات اليدوية الأخرى.

0: أريج العيد. طرائف. أهلا بكم مجددا في فقرتنا المبهجة طرائف، نسعد بمشاركتكم هذه الابتسامات والغفشات العصرية الخفيفة المستوحاة من أجواء العيد والواقع الحياتي وباقة أخرى متنوعة من الطرائف. نتمنى أن تنال رضاكم واستحسانكم وترسم الابتسامة على شفاهكم. أورد صاحب كتاب مفيد العلوم أن رجلا أوصى امرأته بذبح الديك في العيد لرقة حاله أي فقره، فانقلب الديك يصيح من جدار إلى جدار، فكسر لجار له قارورة وراق لجار آخر سمنا، فسألوا المرأة عن قضيتها فأخبرتهم بها فقالوا والله لا نرضى أن يكون حاله كذا، فبعث واحد شاة وآخر بقرة وآخر ذهبا، فرجع فإذا بيته مملوء نعمة، فأخبرته فامتلأ سرورا وقال لامرأته احتفظي بهذا الديك النفيس وأكرمي مثواه فإنه أكرم على الله من فدية إسماعيل. قالت وكيف؟ قال لأن الله لم يفده إلا بذبح واحد، وفد هذا الديك بهذه الشاة والبقرة. قيل لأشعب لو أنك حفظت الحديث حفظك هذه النوادر لكان أولى بك، قال قد فعلت. قالوا فما حفظت من الحديث؟ قال حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان فيه خصلتان كتب عند الله خالصا مخلصا. قالوا إن هذا حديث حسن فما هاتان الخصلتان؟ قال نسي نافع واحدة ونسيت أنا الأخرى. قيل لأعرابي بخيل والجبان ما يمنعك أن تغزو في سبيل الله؟ فقال والله إني لأبغض الموت على فراشي فكيف أمضي إليه راكضا. طالب في اختبارات المرحلة الثانوية يقول لماذا لا يكتبون في أعلى ورقة اختبار اللغة الإنجليزية بسم الله الرحمن الرحيم حتى يتسنى لنا على الأقل معرفة رأس الورقة من أسفلها؟ بينما كان الشاعر البردوني متكئا في مجلسه إذ جاءه رجل يدعى الشعر وقال له إني أكتب الشعر، فقال البردوني فأسمعني شيئا. فلما انتهى من قصيدته قال له البردوني إن فيك صفة من صفات الرسول، ففرح الرجل وقال ما هي؟ فقال البردوني وما علمناه الشعر وما ينبغي له. روى البردوني في مذكراته القصة التي جاء منها مثل شعبي اشتهر حينها في بعض مناطق اليمن، حيث تقول القصة والطرف أن قبيليا أراد أن يستعير حمار السيد لكي ينقل زوجته المريضة عليه، فما كان من السيد إلا أن اعتذر قائلا له بأن حماره في المدينة مع قبيلي سبقه واستعاره. لكن بينما كان السيد يتعذر أو يعتذر سمع القبيلي وزوجته المريضة الحمار ينهق من الداخل. نظر الزوجين إلى بعضهما البعض تعبيرا عن الدهشة. اتخذ هذا السيد موقف دفاعي لحماية نفسه من الحرج فقال العبارة الشهيرة ما عاد باش السلام يصدق الحمار وما يصدق السيد، فذهبت مثلا. خاطرة. مستمعينا الكرام نصل إلى محطتنا الأخيرة والدافئة خاطرة التي نصوغها اليوم كباقة شكر وتهنئة تفيض بالامتنان. هنيئا ومليار مبروك لكل مسؤول مخلص ولكل أب مرب ولكل كاتب حر أو رجل إعلام يحمل أمانة الكلمة. هنيئا لكل داعية ناصح أو مصلح يسعى بالخير، ولكل إمام يجمع الناس في محراب المسجد على التقوى. هنيئا لهؤلاء الأوفياء جميعا. أولئك الذين جعلوا من العيد فرصة لجمع شمل الأحبة والأصدقاء بعد الشتات، وبذروا في دروب الحياة بذور التواصل والتلاقي والوئام. لقد باتوا ليلهم ويقظتهم وهمهم الأكبر هو تآلف القلوب، تقارب الأرواح، وشغلهم الشاغل هو كيف يثمر هذا الاجتماع عطاء وإصلاح وانشراح في الصدور. ولأجل هذا الصنيع النبيل تلمح العيد يبتسم لهم بعبيره الفواح ونوره الإلهي. بأيديهم الغضة حملوا الهدايا والمنح المتواضعة، وفي سويداء قلوبهم حملوا المعاني والنيات الإنسانية الرائعة، وفي عقولهم توقدت الأمان الصادعة، أمان غالية تروم إسعاد البشر وصلاح أحوال الناس ليعيشوا في طمأنينة وأمان. بل إن خطواتهم المباركة في الخير والإصلاح امتدت لتؤلف بين الأرواح المتناثرة التي أحرقتها لهيب الخصومات ومزقتها نار العداوات. هنا تحديدا هنا تكمن الصورة وتتوج الفرحة الحقيقية، حين ننجح في إزالة أثقال الكراهية والشحناء عن كاهل القلوب، وننظف أفئدتنا من ركام وجفاء السنين، لندع العيد يمر طاهرا نقيا، فيرحل عنا وقد تركنا أفضل مما كنا عليه. إلى هنا مستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا معكم إلى مسك الختام وطباعة الورقة الأخيرة من برنامجكم العادي أريج العيد الذي رافقناكم فيه عبر أثير إذاعة مأرب. أتمنى أن نكون قد وفقنا في إدخال البهجة والسرور إلى قلوبكم وإطراء أيامكم بالمتعة والفائدة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم في مواسم برامجية قادمة بإذن الله. لكم منا كل الحب، ودمتم في أمان الله ورعايته، وكل عام وأنتم بخير. تقبلوا في الختام خالص تحية فريق عمل البرنامج من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوث الصيفي، ومن التقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس. وعيدكم مبارك سعيد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المستمعون الأكارم، مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم نسائم الأضحى، هذه الحلقة الأخيرة في هذا العيد الطيب المبارك. في هذا الاختتام مستمعين الكرام، يطيب لي أن ألقاكم لأتحدث وإياكم عن خاتمة لمواسم الخيرات، هذه المناسبات التي جعلها الله للمراجعة ومحاضن للتربية والتغيير ودعوة للمحبة في الله تعالى. فمن نفحات الله عز وجل لعباده وتجربة جليات رحمته بهم أنه تعالى يتابع لهم مواسم الخيرات بعضها تلو بعض، فاتحا لهم أبواب الرحمة والمغفرة، داعيا إياهم أن يغتنموها. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. وكان من تلكم النفحات مستمعين الكرام في هذه الأيام الطيبات المباركات ما مر علينا من العشر الأوائل من ذي الحجة، ويوم العيد، يوم النحر، وأيام التشريق الثلاث. هذه الأيام الطيبات المباركات التي عشناها سويا وعاشها حجاج بيت الله الحرام في بيت الله الحرام، وهم يؤدون مناسكهم ويقضون تفثهم في بيت الله عز وجل، وأتموا حجهم وها هم يعودون إلى ديارهم. تلك الأعمال الطيبات التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقال لنا وهو يحدثنا كما ذكرنا أنفسنا وإياكم في بدايتها: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ومن المواسم العظيمة تلك المواسم التي يشهدها المؤمن بين الفينة والأخرى وبين الحين والآخر، كفضل يوم الجمعة وصيام الاثنين والخميس والأيام البيض من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وكالأيام الفضيلة الطيبة المباركة، أيام شهر رمضان المبارك ولياليه، 30 يوما أو 29 يوما، موسم من مواسم الخيرات يقضيها العبد المؤمن وهو يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى. ومن تلك المواسم العظيمة والأيام الخيرة والطيبة والمباركة، الأيام التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامها، والأوقات والأزمان التي دعا إليها وحبب فيها وحظ عليها، ومنها البركة والفضل في الدعاء في أوقات استجابته كأوقات الصلوات وكدبر كل صلاة وكوقت صعود الخطيب إلى المنبر يوم الجمعة. وساعة في الجمعة لا يدركها عبد مؤمن يدعو الله إلا استجاب الله له، وكساعة نزول الأمطار، وفي ليلة القدر من العشر الأواخر من رمضان، وغيرها من الساعات الطيبات المباركات. كل تلك المواسم مواسم الخيرات والنفحات المتعاقبة المتوالية على عباد الله بالرحمة، مادة أيادي المغفرة، داعية لنا بالمسارعة بالخيرات والعمل الصالح. في مثل هذه المواسم الإيمانية العظيمة يكثر الحديث عن استباق الخيرات والتنافس في الطاعات والاجتهاد في العبادات، وكله حديث مبارك بإذن الله، غير أنه يجب الالتفات إلى عبادة قد نغفل عنها في هذه المناسبات، ألا وهي التوبة والإنابة والمراجعة. فالله تبارك وتعالى يأمرنا مباشرة بالتوبة، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولعدم استغناء البشر أيا كان صلاحهم وقربهم من الله تبارك وتعالى
عن التوبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. والله تعالى في أمره بالمسارعة والمسابقة إلى الخير صدر ذلك بالمسارعة إلى التوبة وطلب المغفرة، فيقول تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والتوبة التي نقصدها هنا ليست مجرد استغفار اللسان لا يخالط القلب أو لا ينطق من مراجعة النفس، فالتوبة لا تكتمل أركانها إلا بالاعتراف بالذنب والندم عليه والعزم على عدم العودة إلى الذنب. وإذا كان الذنب في حق العباد أي الناس، فعلى التائب أن يرد لهؤلاء الناس حقوقهم.

احتمال عام هجري بأكمله، إنه العام الهجري 1444 هجرية، فما هي إلا أيام قلائل بعد اختتام موسم الخيرات واكتمال موسم الحج، ما هي إلا أيام قلائل تفصلنا عن انتهاء هذا العام الهجري بكل ما قدمناه فيه من عمل صالح أو سيء، بكل ما فعلنا فيه من خير أو شر، بكل ما فعلنا فيه من حسنة أو سيئة، بكل ما أسلفنا فيه إلى الله سبحانه وتعالى. سينتهي العام ونحن بحاجة إلى مراجعة وتوبة مستمرة حتى نتدارك أنفسنا. التوبة إذن عباد الله عبادة وقربى لله سبحانه. التوبة مضمونها وجوهرها ممارسة عملية، اعتراف وتقويم، مراجعة وتطوير أو تغيير، وبدون هذه العملية المركبة لا يمكن تعديل السلوك البشري، ولا يمكن تصور التقدم في العلاقة مع الله، ومن ثم التقدم في العلاقة مع الناس والمجتمع، دون أن يسبق ذلك عملية التوبة المركبة هذه كتاجر أو رجل أعمال فقد مصداقيته في السوق نتيجة العديد من الممارسات العملية الخاطئة، وقد زادت عليه الديون وكثرت في حقه الشكاوى وتلوثت سمعته العملية، ثم أقبل موسم استثمار جيد، فهل نتصور أن هذا التاجر يمكنه أن يستغل هذا الموسم ويربح فيه دون أن يتصالح أولا مع خصومه ويجدول ديونه ويجدد ثقة العملاء فيه عن طريق مواجهة الأخطاء وتصحيح الممارسات السابقة؟ وكذلكم العبد في رحلته الإيمانية مع الله تعالى، لا بد أن يستهل مواسم الخيرات بإجراء عملية التوبة بمستوياتها المختلفة: الاعتراف، الندم، العزم، الإصلاح، التبيان، مصداقا لقول الله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. عملية مراجعة النفس وتقويم الذات والإصلاح والتبيان عبادة هي التوبة، هي في ذاتها عملية تربية تهدف إلى تطوير النفس وتغييرها إلى الأفضل والأقرب لله تعالى والأكثر خيرية ونفعا للمجتمع والأمة، تستهدف الإصلاح العام وتحقق وفقا لذلك منظومة العبادة الإيجابية. فمواسم الخيرات تتعاقب على ذواتنا وأمتنا ومرات عديدة، وربما شحذنا خلالها همنا وطاقاتنا في ممارسة العديد من العبادات الروحية والجسدية، من صيام وصلوات وذكر وصدقات، مما هو مطلوب لذاته وجميل في مجمله، دون أن يكون لهذه العبادات الأثر المنشود في إصلاح النفس أو الرقي بالمجتمعات والأمة. وكأننا عندما نقيم الصلاة نغفل عن قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. المستمعون الكرام، الغاية دائما من العبادة تحقيق التقوى التي هي تهذيب للنفس وإصلاح للمجتمع، كما في الحديث: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، أو كما قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. العبادة في الإسلام هي منظومة إصلاحية، ومناسبات الخيرات وأيام البركة التي منها هذه الأيام الطيبة التي مضت من بين أيدينا هي بمثابة دورات تدريبية مكثفة من أجل تطوير الذات. في ضوء ذلك نحتاج إلى أن نمارس أنواعا جديدة من العبادات الغائبة أو المنسية أو المسكوت عنها في أيام الخير هذا، كما نسارع إلى الصوم وصلاة النافلة والإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن وترديد الاستغفار والتكبير المطلق. نحتاج معها كذلك إلى أن نمارس عبادات الحب والمصالحة والاعتذار والبر والصلة، فهذه عبادات لا شك فيها كون بعضها داخلا في مفهوم التوبة والبعض الآخر عبادة في ذاته كالحب في الله وصلة الأرحام وبر الوالدين. وكما نحن بحاجة أيضا إلى أن نشعر ذواتنا وأهلنا أننا نحبهم في ذات الله بالكلمة الطيبة التي هي صدقة، والبسمة في الوجه التي هي صدقة، واللقمة في فم الزوجة التي هي صدقة، وتعزيز شعور الابن والابنة بالثقة في الذات الذي هو إحسان، وبر الوالدين وزيارة في الله وصلة قريب وعيادة مريض ومسح على رأس يتيم وإفشاء سلام وإهداء هدية. أليست كل هذه العبادات تحتاج في كل الأيام إلى إحياء؟ أليست هذه العبادات الإيجابية تنطلق من روح سامية وتصنع حولها جوا من التسامح؟

الرضا يؤدي إلى الإصلاح المنشود. فلتكن وصيتنا في ختام هذه الأيام الطيبات المباركات وفي هذا الموسم العاطر المبارك وفي هذا العيد السعيد الطيب، لتكن وصيتنا لبعضنا أن نتمسك بكتاب ربنا وأن نكثر من التوبة والاستغفار، لعل الله عز وجل يفرج عنا ما نحن فيه وينصرنا على من بغى علينا ويتولى أمرنا ويصلح شأننا، إنه جواد كريم. وفي الختام مستمعينا الكرام أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
2: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة خلال أيام شهر رمضان المبارك. نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم، نتعرف على كفاحهم وتغلبهم على مصاعب الحياة، لنتعلم منهم الدروس ونشاركهم اللحظات في برنامج حياة البسطاء. حياة البسطاء، برنامج حياة البسطاء من إعداد وتقديم بشرى الجرادي، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: أسعد الله أوقاتكم الأعزاء المستمعين، مستمعين إذاعة مأرب وبرنامج حياة البسطاء الذي نستهدف فيه ذوي المهن الحرة أو الأشخاص الذين الباعة المتجولون هنا في محافظة مأرب. لدينا في هذه الحلقة ضيف جديد وصاحب مهنة حرة، هنا سوف يعرفنا على اسمه. عرفنا باسمك.
3: أنا اسمي علي صالح مسالم.
1: علي صالح
3: مسالم،
1: من وين يا علي صالح؟
3: من مصاب السافل. ايوه نعم.
1: اشوف معك معاوز.
3: نعم، معانا معاوز نصنعهم داخل كذا وحياكه، ونخرج نبيع بالشارع للناس. معاوز يعني صنعه، كل شغل يدوي، يعني نشتري الخيط ونشتري ذا ونخرج نصنع البيوت.
1: انت بتخيط؟
3: ايوه انا خيط بالبيوت، يعني نشتري خيط ونصلح المعاوز بالبيوت. انا كل انا اصاب عندنا معاوز، يعني شغلنا. بس جابوا لنا صيني الان، تعبونا بالبضاعه الصينيه هذه، دمر حقنا الشغله.
1: خسرتوا يعني؟
3: ايوه خسرنا. مع
1: انت يعني معك ماكينيه في البيت؟ أيوة. او ولا معمل ولا ايش؟
3: انا ماكينه في البيت بس نصلح كذا لحالي، ما عندنا التجاري، معنا ماكينه فرديه يعني نشتغل بالبيت.

0: ممكن نخرج نبيع من مصاريفنا، نشتري خيط ونشتري ذا ونروح نصنع.
1: كم لك في بيع المعاوز؟
0: والله في بيع المعاوز لي فترة، أنا يعني مارب لي من حوالي سنتين أو سنة، وكل عن بلادي يعني نتنقل والله كل ساعة بلاد. أنا لا شغال فترة ما في شغل، يعني بوروا بنا بتصيني. أيوة نعم.
1: يعني في مارب لك سنة؟
0: في مارب حوالي لي سنة أنا أقول. أيوة والله.
1: من قبل؟
0: من قبل كل عن عدن روح المكلا روح، يعني كل عن بلادي صنعاء كل عن بلادي والله. يعني ما شغل ميز، أنا شغلنا يعني محرج، أنا صلنا بالبيت ونخرج نبيع.
1: كم عمرك حاليا؟
0: عمري حوالي 40 أنا أقول 40 سنة. أيوة.
1: من متى بدأت تشتغل في الحياة؟
0: بالحياة كادم لي حوالي 20 سنة أنا أقول، يعني وأنا شغلي معاوز، شغلنا معاوز نصنع ونخرج نبيع، هذا شغلنا ما فيش معانا غيره.
1: طيب لو تكلمنا عن أنواع المعاوز، بما أنك بتعمل المعاوز أكيد عندك خبرة في أنواع المعاوز.
0: في خبرة بأنواع المعاوز عندنا خبرة، بس لما روحنا بالصيني هذا ولا الخبرة موجودة، يعني ما فيش عندنا كفاءة.
1: طيب كلمني عن أنواع المعاوز، قل لي بعض.
0: بيضاني، لحجي، دبعين، مزجات، 9 مزاج، 10 مزاج، بطن 10 مزاج، يعني مهن كثيرة. وكم من معاوز نجلس بو حوالي أسبوع يشتغلوا من 12 مزاج، عامل يجلس بو أسبوع أقل حاجة يشتغلوا، يعني داخل قاعد يخرج يبيعوا ولا
1: ايش النوع هذا اللي بتظل فيه؟
0: مزجات يكون 9 10 مزجات، يفهموا اللي هو لباس اللي هو عارف بالشغله هذه، يعني 9 مزاج هذا 1 2 3 4 5 كذا، 15 مزاج يكون شغله صعيب، شغله صعب مره. يعني
1: ايش اغلى انواع المعاوز؟
0: اغلى انواع المعاوز هو اللي هو 15 مزاج اللي قلنا لك، والبيضاني.
1: البيضاني
0: ايوه نعم، هذا اللي هو غالي، بس هذا ما تبتاع الا في المحلات، احنا في السوق ما يشلوا مننا الحاجه الرخيص، الغالي ما يشتروش.
1: يعني لما تخرج بأشياء غالية في الشارع ما بيشتروش منك، إيش السبب؟
0: لأنه غالي يقتنع يشتري الزبون من المعرض، أما إحنا في الشارع يقول لك اشتري حاجة رخيصة، أنت تبيع أكيد حاجة رخيصة.
1: يعني سبحان الله.
0: معك حاجة يقول لك تقول له ب50,000 ب40,000، يقول لك أنا هبلك معرض. لما تقول له ب40,000 ب5,000 هبلك معرض، يقول لك كيف تبيع حاجة يعني ب50,000 بالشارع؟ يقول له يا أخي طالبين الله ما معناش معارض، معناش حق معرض إيجار ولا معنا ضمار نضمر المعرض. نطلب الله على بالحاجات اللي رخيصة.
1: يعني الناس اللي ما عندهمش دخل كثير ما بيتوجهوش للمحلات، بيتوجهوا للأشخاص زيكم، يعني الباعة المتجولين.
0: أيوة المتجول، أما اللي معه فلوس كثير يدخل المعرض يشتري 100,000 80,000 70,000، لكن اللي معه 10,000 15,000 يجي عندنا يشتري رخيص، نكسب 500,000 ريال بعد المعاوز نبيع. أنا ما طلبت مع كثير، ولو قمنا طلبت مع كثير ما نقدر نبيع.
1: كيف تعلمت هذا المهنه؟
0: والله هذه عندنا في وصاب كلهم يشتغلوا معاوز، يعني تعلم مع معلمين كذا، تجلس داخل تعلموك خياطه وصناعه وكذا، ونرجع نشتغل لحالنا، نشتري خيط ونصنع لحالنا.
1: بس من اللي علمك في البدايه؟ يعني اول شخص علمك؟
0: علمنا واحد من البلاد، واحد وصابي من اصحابنا بني عمي.
1: كم كان عمرك لما تعلم؟
0: تعلم بو عندنا يتعلموا عادي عمره ما بين 10 سنة 9 سنة 11 12، مقدم بيصنعوا معاوز لأنه الناس ضباعة ما فيش معاهم أعمال، اللي معاه 3 عيال 4 عيال عندنا يشغلوا مصانع معاوز.
1: أبوك كان يعمل في المعاوز؟
0: أبي لا من أول كان، ما فيش أبي من أول كان، ما هليش المعاوز هذه بأيامهم، كانوا يقتربوا السعودية، إحنا لقينا وقت الأمور طايرة، كانوا الأولين كلهم يقتربوا السعودية ما يصنعوش معاوز، بس الآن كل الناس الصغار والكبار عندنا يصنعوا معاوز، يعني ما فيش عمل غير المعاوز. بس الصيني زاد ضربتهم معناته حطم السوق تماما.
1: بس ايش اللي خلاك تتعلم تعمل المعاوز في سن مبكر يعني وانت صغير؟
0: فاقر، ما فيش عمل معانا، ما فيش عمل، بدون وظائف لا اعمال ولا دراسه ولا في عندنا، عادي احنا على العصر الحجري، انت عندنا ما فيش تعليم، احنا براس الجبال بوصاب، تعليم عندنا ما فيش مدارس عندنا بالمره، اكثرهم اللي يشتي يتعلم يروح يخرج من البلاد يروح يتعلم. أما عندنا ما فيش تعليم احنا.
1: ليش انتوا في اي مكان؟
0: ها؟
1: في اي مكان في البلاد؟
0: وصاب السافل. وصاب السافل، احنا من وصاب السافل، يعني قوير. من قوير احنا، يعني القرية حقنا اسمها قوير. هذه القرية حقنا.
1: ما فيش فيها مدارس خالص؟
0: ما فيش عندنا مدرسة، في مدرسة بعيد تنزل من الجبال، يشتي الطالب يدرس يوصل هناك وقت الفسحة. لو يشتي ينزل من بيته بينزل وقت الفسحة. يعني بيقدر الناس بنيدوا المدرسة بيوصل المدرسة عندنا. اللي يشتري دروس بعضهم عندنا، اللي معاه فلوس اللي معاه مال يخرج يعزل من القرية يروح يتعلم يدرس يسكن مكان ثاني، أما عندنا ما تعلموش ولا في مدارس ولا مرة، حتى طريق جابوا لنا طريق الآن قدام فترة مخربانة ما صلحوا ولا ما فيش معاه، ما حد يوصل بيني ولا حد يقدر يطلع عندنا جبال مرة وعيرة،
1: حتى لحد الآن ما فيش مدارس؟
0: ما فيش لحد الآن والله ما في، ما دحين قابلنا دول المدارس كلهم حتى اليوم فاتحين.
1: ليش؟
0: الدنيا تغير، ما كيف ليش؟ المدارس الآن كل التعليم هذول عندنا حشة، مع دروس اللي أنا هذول اللي معهم مسؤولين اليوم شبعان تجار يروحوا يدرسوا على مدارس أهلية، ما مدارس ما فيش رواتب.
1: يعني خارج المدي، خارج القرية هذه؟
0: خارج القرية يدرسوا الناس، إلا في تعليم، أما عندنا في القرية ما فيش إلا اللي يخرج عزل يدرس، اللي عزل من القرية يروح يدرس يتعلم يكتب.
1: يعني أهل القرية كلهم في وصاب السيف محرومين من الدراسة؟
0: محرومين من المدارس أكثرهم، عندنا بدائرة عندنا غوير هذه محرومين من المدارس، من المشاريع كلها، المستشفيات، يعني من كل المصالح، ما ليش مصالح ما فيش ولا زي ما طرحنا الإمام بالنسبة للقرية حقنا. في أماكن زي بني حطام، زي بني سلامة، ناس يعني في وصاب كبير مش صاير، في ناس مطورين معهم شبعانين معهم مسؤولين بلادهم يصلحوا بلادهم، معنا عندنا كل ناس قرويين ما فيش معهم ولا شيء، هذا ما أكون كقوله.
1: طيب يعني بدأت قلت لي من عمر 9 سنوات، إيش يعني إيش الحافز اللي خلك تتعلم من 9 سنوات؟
0: حافز تتعلم إنه ما فيش دخل معهم، أقول لك ما فيش معهم أعمال ولا في معهم غير المعاوز،
1: يعني كانت الأسرة محتاجة إنك تشتغل،
0: محتاجة إلى شغل، محتاجة إلى أعمال، محتاجة إلى يعني دخل، ما فيش معهم من يشقى عليهم، ما فيش أعمال، ما فيش كذا، تعلم يصنع حتى لو إنه يدخل بيوم 1000 ريال يسدبوا مصاريفه ولا يجلس معطل افضل، يعني شوف احسن من انه يروح ما فيش اعمال.
1: ايش ابرز الصعوبات اللي واجهتك اول ما بدات تتعلم؟
0: والله صعوبات انه تعب والشغل هذا، مش انه سبير تجلس اول نظرك واصل، اذا غلطت في المعوز يعني اعتبر المعوز خربان وتقرع خيوط اول مره تجلس تعلم تضيع عليك ضمار تستلى وتحاول ما تتعلم صنع وما تعلم كده بدون ما تخرب، ضروري تخسر، تخسر مع شراء خيوط وسرعة، تخسر بضاعة معناته إنه طلع خربانة وإنك متعلم هذا ما تنباع، لما تتعلم ترجع تشتغل تمام.
1: ما فكرت مثلاً إنك تشتغل وتبيع للمحلات؟
0: ما المحلات يشتوا لك ضمار قوي توزع لهم تبيع، ما شارك ضمار تبيع دين وتتخلص، لكن أنا ما فيش معنا ضمار، يا الله تشتغل مصاريفك مصاريفك،
1: يعني ما تقدرش تشتغل عدد كبير؟
0: لا لا عدد كبير ما فيش ضمار، ما مش منه لك، لا زي ما الضمار هذا الشيء تبيع للمحلات معك ضمار تكون تصنع ومعك عمال تشتري منهم تحرك توزع.
1: طيب ما فكرتش مثلا تعرض فكرتك على واحد من المحلات انك تشتغل لهم خياطة وهم يوفروا لك كل شيء؟
0: المحلات هم قدم معهم موزعين تجار يوزعوا لهم، على فكرة في معهم تجار يجي يوزعوا لي بيعوا له دين وتخلصوهم خلاص، لكن احنا ما تكون ما فيش معاك حتى لو قال لك تشتري بضاعة ما تقدرش تبيعها له لانه ما فيش ما يديلكش بيس بنفس الوقت، ما فيش معاك ضمار تدعمه وتنزل البضاعة، هذا هو، واللي معاه فلوس معاه ضمار يشتغل ويوزع ويبيع جملة المحلات ترجع تخلص، واللي ما فيش معاه بقالوا شاغي يشتغل يخرج يبيع ولا يشتغل له بالإيجار ولا زي كذا، هذه شغلات المعاوز كذا.
1: بدأت تعلم حد من أولادك طيب؟
0: ما هذا الآن عادهم صار في الآن واحد يتعلم عادو بداية عادو.
1: كم عمره؟
0: عمره 11 يمكن حوالي.
1: بدأت تتعلمه يعني؟
0: أيوه تعلم يصنع معاوز دحين عادو بداية من السنة هذه عادو على الله.
1: كيف تشوفه تعلم؟
0: هذا بيتعلم بالسنة هذه لأنه دحين برمضان معطلين اللي علموهم موقفين الصنع بعد العيد يعني.
1: طيب أنت مش هو بيدرس؟
0: ما فيش قلنا مدارس عندنا ما حد يدرس عندنا، اللي يشتي يدرس يخرج من القرية عندنا.
1: يعني ابنك عادوا في أولادك في القرية؟
0: في القرية بس نشتينا عزل ما قدرناش لأنه قريب، قلنا نشتينا عزل عشان ندرسهم، هذا من الأمور مش سابر الوضع عندنا مش سابر، هذا هو، ما التعليم عندنا ما فيش، أكثرهم ماشيين لا تعليم ولا أميين كلهم.
1: طيب خلال السنة هنا في مأرب يعني ما قدرتش انك تجمع نفسك تجيب اولادك هنا تسكن انت وهم؟
0: ودي حنا نقدر بس عاد الامور ما نقدرش لانه الوضع الايجار ما نقدرش نتحمل ايجار بيت ونتحمل لانه شغلنا معروم، لانه لو قمنا نستاجر بيت 100,000 80,000 ما خارجش ما شاطيش، ولا ودي حنا نحن نجلس بمأرب علم عيالنا ونشتغل، لكن لما تكون ايجار ومصاريف وانت شغلك دخلك محدود ما تقدرش، هذا اللي هو كان موجود.
1: كم تخيط مثلا في الشهر معاوز؟
0: والله على حسب، احنا هذه البضاعه اللي نشتغل بسوقي تقدر تاب باليوم معاوز لانه تخرج تبيع رخيص، واما اللي بضاعه غاليه هذه ما نشتغل، ليش؟ لانه ما تقدرش تبيعها في الشارع، نشتغل من البضاعه الرخيصه على بالنا، حتى عندنا النسوان يشتغلوا معاوز زي كذا، ترى النسوان عندنا يتعلموا يشتغلوا معاوز، اللي ما فيش معايا اسره ولا في معايا تعلمت صنعل عشان تشقى على نفسي.
1: ايش الانواع المعاوز اللي تقدر انك تسويها؟
0: اول بدايه المقلمات ابو مزجين، ترجع دلدله ترجع بيضاني، وبعضه يتطور 10 مزجات.
1: ايش انت الانواع اللي تقدر تسويها انت؟
0: انا اصلح 5 مزاج، 4 مزاج، 3 مزاج بيضاني. ايوه نصلح، بس الان الطلب اللي يمشي معنا احنا اكثر من البضاعه الرخيص. هذه البضاعه المليح لازم تكون تبتاع للمعرض.
1: بس اقول لك يعني هل تقدر تسوي من المعاوز الغاليه هذه اللي وانواع اخرى غير البيضان؟
0: في معانا دعم مثل ليك، وفي معانا ضمار.
2: موجة السابعة مساء من إذاعة مأرب، إذاعة الجمهورية اليمنية، مرحبا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العلمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سيرجيلو مارتيلا رئيس جمهورية إيطاليا، هنأه فيها بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلده الصديق. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني للرئيس مارتيلا، متمنيا لهم وفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية إيطاليا كل التقدم والرخاء للعلاقات الثنائية بين البلدين، مزيدا من الازدهار والنماء في مختلف المجالات. تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت سالم أحمد الخنبشي اليوم هيئة مستشفى ابن سيناء العام ومستشفى المكلا للأمومة والطفولة، كما افتتح خدمات الطوارئ العامة والتوليدية بمركز جامعة حضرموت لطب الأسرة في إطار اهتمامه المستمر بتطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة الجمهورية اليمنية واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية اللبنانية الشقيقة وتوسيع نطاق التوغل البري في جنوب البلاد، وما يرافق ذلك من استهداف للمدنيين وانتهاكات متواصلة تمس سيادة لبنان وأمنه واستقراره، بما يفاقم من حالة التوتر في المنطقة ويهدد الأمن والسلم الإقليميين. قدم وزير الخارجية البحرينية الدكتور عبد اللطيف الزياني اليوم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبد رب منصور هادي. جاء ذلك خلال زيارته مقر السفارة اليمنية في العاصمة البحرينية المنامة، وكان في استقباله سفير اليمن الدكتور علي الأحمدي، حيث عبر الوزير البحريني عن خالص تعزيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد والشعب اليمني في هذا المصاب الأليم. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة التاسعة، في أمان الله.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع بم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلاً ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

فاغفر لي مغفرة من عندك.

0: ومن قلب لا يخشى.
1: ألوان الطيف، معكم أصدقائي الصغار،
2: فيها القيمة الأخلاقية
1: وأخرى القصة الجميلة،
2: ونختار لكم المعلومة المفيدة.
1: ألوان الطيف يأتيكم على إذاعة مأرب،
2: من إعداد وتقديم صباح بامطرف،
1: إخراج نصر الأغبس.
3: أصدقائي الصغار في كل

0: بمكان. أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني ألوان الطيف،
1: والبداية مع فقرة قيم أخلاقي، وسنتحدث عن المشاركة الفعالة.
2: أحبابي الصغار، المشاركة هو من الآداب التي يجب أن نتعلمها. صحيح أنتم لكم الحب الكبير من الأهل، لكن هذا لا يعني أن كل شيء هو لكم أنتم فقط. ما أجمل المشاركة مع الآخرين باللعب أو بالقيام بالأعمال إذا طلب منا، أو حتى أنتم قولوا سوف نتشارك معكم على تنظيف الحي مثلا. والمشاركة الفعالة يا أطفال الصغار دليل على طيبة قلوبكم وأخلاقكم الجميلة.
1: انتهت فقرة قيم أخلاقية، فاصل ونذهب إلى قصة اليوم.

0: أهلا بكم من جديد. عنوان قصة اليوم أهل الخير.
1: في أثناء ذهاب محمود للمدرسة كل صباح تقع عينه على ذلك المسجد الصغير الذي شيده بعض أهل الخير، وحين عودته من المدرسة يرى العمال وهم يعملون بجد ونشاط في البناء والتشييد ورفع الأحجار. كل مرة يمر محمود من هذا الطريق يرمق هذا المسجد الجديد ويدور في عقله سؤال واحد: متى يكتمل هذا المسجد ويزخر بالمصلين السجد الركوع؟ ذات مساء جلس الوالد جوار صغيره محمود حينما رآه شاردا وكأنه يفكر في أمر ما. سأله والده مداعبا: أراك مشغولا أيها الصغير، ماذا يشغلك عنه؟ أفاق محمود من شروده على صوت والده فسأله في حيرة: أبي، في أثناء ذهابي للمدرسة ألمح مسجدا جديدا تحت الإنشاء، هل تعرفه؟
2: أجاب والده بثقة: طبعا أعرفه، إنه مسجد الرحمن. تهلل وجه محمود وهو يسأل والده: ومن الذي يتكفل بمصاريف البناء يا أبي؟ أجابه والده: أهل الخير من أبناء مدينتنا، الجميع يساهم كي ينال هذا الثواب العظيم. ظهرت علامات التفكير على وجه محمود وهو يسأل والده بصوت هامس: وهل هناك مبلغ محدد يجب التبرع به؟ أطلق الوالد ضحكة حانية وهو يربت على كتف محمود قائلا: الله لا يشترط علينا في الصدقات، كل حسب قدرته، من لا يملك مالا لا إثم عليه، بل يمكنه أن يشارك بصنعته أو حرفته كي يكتمل البناء. تهلل وجه محمود وهو يحتضن والده قائلا: هل هذا يعني أن مصروفي يكفي كتبرعا لبناء المسجد؟
1: أجابه والده في ثقة: بالطبع، وسيفرح الله بك كثيرا لأنك ساهمت في بناء بيت من بيوت الله. نام محمود وهو يحلم بقدوم الصباح، ومع نسمات الصباح الأولى ارتدى محمود ثيابه وأخذ مصروفه والتقط حقيبته المدرسية مسرعا على غير عادته، وما إن مر بالمسجد حتى أسرع إلى ذلك الصندوق الصغير الموضوع للتبرعات. أخرج محمود مصروفه من جيبه، تأمل الريال قليلا ثم قبله قبلة حانية قبل أن يضع الريال في الصندوق ويواصل سيره للمدرسة وهو سعيد لأنه أصبح منهم، من أهل الخير.
3: انتهت فقرة قصة اليوم، فاصل ونذهب إلى فقرة معلومات مفيدة.

0: أهلا بكم من جديد أصدقائي الصغار إلى فقرة معلومات مفيدة. سنتحدث عن حيوان الجمل. الجمل ويعرف أيضا باسم سفينة الصحراء، وهو حيوان أليف من أكبر الثدييات في الصحراء. استخدمه الإنسان منذ آلاف السنين، وهو من الحيوانات التي كانت وما زالت تستخدم لنقل البضائع في الصحراء، وما زالت الجمال تربي في المزارع في عالمنا العربي للاستفادة من حليبها ولحومها. يضع الجمل في بعض الأحيان سفينة الصحراء لأنه نافع في الرحلات عبر الصحاري الرملية حيث لا غذاء ولا ماء. وتروي بعض حكايات صعبة التصديق عن مدى تحمل الجمال انعدام الطعام أو الماء، ولكن الحكاية التي نعرفها أنها صحيحة غريبة حقا. فالجمل استطيع أن يحمل راكبا وحملا يزيد وزنها عن ربع طن. وفي بلاد الصومال قطعت قافلة من الجمال مسيرة 6 أيام بلا ماء، وفي استراليا قطعت جمال محملة مسافة 40 كيلومتر يوميا طيلة 8 أيام بلا ماء. والجمال كالأبقار والأغنام حيوانات مجترة، أي أنها تبتلع كمية كبيرة من الطعام بسرعة عندما تسنح لها الفرصة، لذلك ثم تعيدها إلى أفواهها فيما بعد لتمضغها ببطء إلى أن تهضمها. ولها منخاران مشقوقان عموديان تستطيع إغلاقهما لمنع دخول الرمال أثناء العواصف الرملية، كما أن أهدابها طويلة تمنع الرمال من الدخول إلى عينيها. خفها مكون من شقين، لكل منها جلد سميك مبطن متصلين بجلد سميك، أيضا يتيح للشقين للانفراج والسير الثابت في الرمال الرخوة أو الممرات الصخرية. انتهت فقرة معلومات مفيدة،
1: وانتهت حلقتنا لهذا اليوم. أيضا انتظرونا غدا بنفس التوقيت. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
3: كنتم مع ألوان الطيف
4: من إخراج نصر الأغبس.
5: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
6: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
7: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
8: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
9: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
8: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: إذاعة مأرب تقدم
3: قادرون،
2: برنامج يومي يسلط الضوء على ضحايا الألغام ومخلفات الحروب،
3: يناقش همومهم ويتلمس احتياجاتهم وينقل جزءا من معاناتهم.
2: قادرون،
3: من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
2: إشراف برامجي
3: مبخوت السيفي،
2: إشراف عام
3: علي الحواني.
2: قادرون،
3: من إخراج
2: مجاهد بن سليم.
4: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم قادرون. في هذه الحلقة مستمعين الكرام نرحب بكم أجمل الترحيب، ولازلنا وإياكم خلال ليالي وأيام هذا الشهر الكريم نتجول لنتفقد أوضاع ضحايا الألغام من المدنيين الأبرياء الذين راحوا ضحية لكثير من الألغام والعبوات الناسفة ومخلفات الحروب في كل أرجاء اليمن وليس فقط في أرجاء مأرب. أجدد ترحيب بكم، كما أنوه إلى أن هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. تابعونا. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان. في هذه الفقرة من فقرات برنامجنا يسرني أن أرحب بضيفنا الكريم في هذه الحلقة الشيب محمد حميد إبراهيم، فأهلا وسهلا به. محمد مرحبا بك.
6: مرحبا.
5: خواتم مباركة وشهر مبارك وكل عام وأنتم بخير.
6: على الجميع إن شاء الله.
5: طيب محمد، في البداية عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك.
6: اسمي محمد حميد يحيى إبراهيم، من أبناء محافظة عمران مديرية الظليمة. نزحنا إلى الجوف بالغيل، مديرية الغيل في محافظة الجوف.
5: طيب محمد، ما الذي حدث لك وإن كانت إصابتك؟
6: حصل لي أني وجدت جسم غريب فأخذته، فيعني لعبت به فأدى إلى بتر يدي، انفجر وأدى إلى بتر يدي اليمنى وعيني اليسار في الحادث وشظايا في جسمي. الحادث وقعت في الجوف في مديرية الغيل جوار المنزل.
5: طيب محمد، قبل الانفجار وأنت تجد هذا الجسم الغريب أو هذه العبوة المفخخة التي كانت تستهدف طفولتك، هل لاحظت أنها شيء غريب محدد أو شيء أول مرة تحصله في حياتك، أم أنها كانت مشابهة لأي لعبة من الألعاب؟
6: يعني شيء أول مرة أشوفه في حياتي، يعني ما كان باين شيء، كأنه لعبة أول مرة أشوفه.
5: بس لم تكن تتوقع أنه فيه مواد متفجرة؟
6: نعم، ما كنت متوقع أنه يعمل هذا الحادث.
5: طيب كيف حدث الانفجار؟ قمت بطرقه في الأرض أم رميته أم حاولت فتحه بيدك؟
6: طرقته بيدي، افتحت أشوف إيش داخله. كان
5: من كان بجوارك أثناء الانفجار؟
6: أخوتي اثنين ماتوا.
5: إذا محمد حميد، رأيت هذا الجسم الغريب وهذه العبوة المتفجرة التي أودت بحياة شقيقيك بجوارك وأيضا وأثرت فيك بإعاقة دائمة وكذلك أيضا فقد إحدى عينيك. أثناء هذا الانفجار هل شعرت بنفسك وبما يحدث من حولك؟
6: لا، ما شعرت، أني أغمي علي.
5: عندما أفقت وأنت في المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، أم أنك قد كنت وصلت إلى مستشفى ميدان؟
6: فقت إلا وأنا داخل مستشفى مأرب، من الجوف إسعافوني إلى مأرب، ما فقت إلا بعد يومين.
5: يعني لم تفق إلا بعد يومين بعد أن تمت الإسعافات الأولية ثم تمت المعالجة هنا في مأرب؟
6: نعم.
5: طيب، عملية أو مرحلة العلاج، ما الذي قدم لك من معالجة؟
6: تم بتريدين وتنظيفها من التراب والشظايا والسموم، وعيني كان فيها شظايا ما عاد كنت أستطيع بها اليمين إلا قليل، وتلقت العلاج أسبوع وتحسنت، ومن أسبوع لأسبوع تتحسن أفضل.
5: بالنسبة لعينك الشمال، يعني راحت من بداية الانفجار؟
6: أيوة، عين الشمال راحت من بداية الانفجار.
5: طيب، بالنسبة ليدك اليمين، يعني كان البتر هو الحل أمام الأطباء في تلك اللحظات عندما وجدوا أن بقية اليد قد انتهت تماما؟
6: نعم.
5: طيب، ما كان شعورك وأنت تفوق وبعد غيبوبتك وتنظر إلى أنك يعني أصبحت فاقدا لإحدى عينك وإحدى يديك أيضا؟
6: يعني نحمد الله ونشكره على القضاء والقدر، القضاء والقدر ما حد يقدر يرده، لكن ألم يعني وتعب.
5: إذا لا شك أنك حزنت، ولكن إيمانك أيضا كان مساندا لك في تقبل هذه المصيبة وهذا البلاء الذي وقع بك. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على كل الأقدار التي يبتلينا بها سبحانه وتعالى. محمد، ضحية عبوة من العبوات التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإجرامية في الطرقات وحول البيوت وفي المزارع وفي المنازل وفي الملاعب، ما هي رسالتك لهذه الميليشيا الحوثية التي زرعت لك ولأمثالك هذه العبوات الناسفة والخطرة والألغام أيضا؟
6: أن يبطلوا يرجعوا الألغام في الطرقات، مما أدت إلى ضحايا كثيرة، وهذا الأفعال لا يفعلها إلا ناس مجرمين لا يخافون من الله ولا يخافون من أحد.
5: إذن فعلا ما الذي فعلتموه أنتم؟ وكثير من الحالات التي زرناها كانت أيضا عبارة عن أطفال أو نساء، سواء ممن راح ضحية هذا اللغم ففقد حياته أو من بقي مصابا بإعاقة أو عاهة دائمة. محمد، ما هي رسالتك لرفاقك الأطفال في كل ربوع اليمن وبالذات في المناطق التي تدور فيها المعارك أو قريبة من المعارك؟
6: رسالتي للأطفال أن لا يلمسوا الأجسام الغريبة وأن يبلغوا الجهات المختصة بها بذلك الجسم الغريب، وإذا كان هناك مناطق مشتبهة ويسمعوا بها أن يتركوها ولا يذهبوا إليها.
5: على هامش لقائنا بالشيب محمد حميد، أحد ضحايا الألغام والعبوات الناسفة في مقر نزوحه في محافظة الجوف مديرية الغيل، نلتقي بوالده من نازحي مخيم السويداء بمحافظة مأرب عقب نزوحهم الثاني أيضا من محافظة الجوف، بعد أن نزحوا من محافظة عمران إلى محافظة الجوف ثم مرة أخرى من محافظة الجوف إلى محافظة مأرب. أخي حميد، مرحبا بك وأهلا وسهلا.
7: أهلا وسهلا بك.
5: شهر مبارك وخواتم مباركة وكل عام وأنتم بخير.
7: على الجميع إن شاء الله بالخير والعافية، ويعيد علينا سنين عديدة وأعوام عديدة
5: بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن يختم لنا هذا الشهر بالخير والبركة والرضوان والغفران والعتق من النيران إن شاء الله. أخ حميد، حدثنا عن قصة ولدك محمد، كيف حدثت هذه الإصابة وكيف تم إسعافه ومعالجته؟
7: والله أن حدث لك حصل جسم غريب في التولة عندي، قلت لهم لفوا، هذا شكله لغم، هذا شكله عبوة. مشو
5: أنت وجدت قبل الانفجار؟
7: أنا فعلا، لأني كنت ضاوي من المزرعة، كان معي مزرعة ومحل غاز، طبعا كنت أبيع غاز محل غاز، فتلي بعد المزمة قالوا يا با هذا احنا حصلناها الظهر واحنا مروحين من المدرسة، قلت لفوا هذا لا تحركوه، وأنا كنت في أحسن النوم عدن لا رقت، وهم تلي الصباح، فقلت لهم لا تمسموا هذا، فجاء عمهم قال هذا ما هو لغم، هذا مدري ما هو لعبة مدري ما هو، ما حصلنا هذا. أنا بالرغم إني كده نصحتهم إنه هذه اللغم عبوة،
5: لكنك أيضا يعني قدر وفاة، لكن أيضا قصرت في أن تنهض مباشرة وتذهب إلى الجهة المختصة.
7: أكيد، لأن كنت تعب مع الشغل في المزرعة،
5: ما كان في بالك أن ربما سيعبث به ويخالف كلامك وينفجر به؟
7: أكيد أكيد هذا، لأن قلت لما أنا حذرتهم لا يلمسوه، يلفوه لما حتى أن يصحى وأشوفه أفحصه. فإذا صرت رجعت تعانين شتو غاز، تيتوا لهم غاز للجيران، تيتوا فتحت المحل حق الغاز، والجهال قال اشتي صرحوا له عند المسؤول القرية الذي كنا فيها الغيل، المسؤول الأمني، فبالعطبة مع طفل وقرحبه، وهو كان اشتي صرحوا له عند الجهة المختصة.
5: طيب الأطفال الذين كانوا جوار الطفل منهم؟
7: كان مرسي أخوه وإبراهيم وأحمد، بس اثنين هم الذين تقطعوا، مرسي وإبراهيم.
5: توفوا مباشرة ولم تستطيعوا إسعافهم؟
7: توفوا مباشرة ولم نستطيع إسعافهم، وفي نفس اللحظة عاد طرحت كادوشة. ما هل ما أنا ما عاد دريت هل هم من اللغم أو من الكادوشة، لأنه كان واصل وهم أقل يوم أربع قذائف كادوشة يدوها ولا هاونات.
5: وكانت قريبة منكم؟
7: قريبة في نعم في القيل، احنا في المدينة في القرية وهم خلف القرية الحوثي، والجبهة خلف ال...
5: نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يصبركم على هذه الأقدار، وعظم الله أجركم في وفاة الطفلين، وأيضا نحمد الله على سلامة محمد، ونحن نتحدث معك بعد سنوات من هذه الإصابة.
7: الحمد لله، هذا قضاء الله وقدره، وما نزلنا من هنا نزحنا من البلاد إلا كده احنا مباسلين ومشوك إلا القيل. حتى كان في مارب يضربوا بصواريخ كبار مش كواديش ولا كذا.
5: زارت الكثير من الأماكن أيضا مليئة بالعبوات والألغام.
7: أكيد إنهم مليان مليان، وعاد حتى لليوم بتقارع بهم، حتى من حق 94 حتى من حق 94 كان عادي لحتى الآن، وكم كان عددنا لا قليل في 94.
5: طيب أخي الكريم، نأتي للمرحلة الثانية وهي مرحلة العلاج. ما الذي كيف أسعفت الولد المتبقي حيا من بين أبنائك الذين تمت إصابتهم في هذه الحادثة، وما الذي أجري له في هنا في مأرب؟
7: لأني سعفتهم من الغيل إلى مستشفى الجوف طبعا، فما قالوا لأن العين هذا ما بيشله علاج فيه هناك، ما بيشله العيون، ما بلاز نسطر بمارب سطرنا.
5: يعني اكتفوا بالإسعافة الأولية ثم صدروكم إلى مارب؟
7: أكيد أكيد، عالجوا العلاجات الأولية ورجع قالوا ما بلا مارب العيون، ما بيش فيه هنا في الجوف، في مستشفى الجوف ما فيه العيون، ما بلا مارب مستشفى الهيئة، صار رحلونا هكذا. ومن بعد عالجته هنا، برجع عالجته للعين الثانية الذي عادي سليمة، كان قدر تنتهي لأنه خرجت رجعت سافرت إلى مصر، بعت الوكالة الغاز مع الدبات الغاز وسافرت بمصر إلى القاهرة عالجته.
5: بالنسبة لليد اليمنى، يعني هل كانت معلقة متضررة أم أنها بترت أثناء الحادث؟
7: لا، كان ما كان فيها إلا لحمة صغيرة فقط، ما كان عادي.
5: كان قرار البتر من الأطباء كإنقاذ لما تبقى من اليد؟
7: أكيد كان ما عاد سابرة، لأن قد العظام تهششت كلها.
5: طيب أخي الكريم، الجهود التي بذلت معكم من الجهات المختصة، كيف كانت تكاليف العلاج، تكاليف يعني استقبال الطفل وأيضا معالجة عينه ومعالجة يده؟
7: والله يعني الحمد لله أنا في مارب الحمد لله صدق علاج، وحكى علاج ما اسمه منظمة حماية يعني قام بها الأخ علي التام، والحمد لله. لكن اني انا اضطريت اني اسافر على عينه البخيره.
5: يعني هل ساندوك في مرحله السفر والانتقال الى مصر ايضا، اضافه الى ما خسرته من تكاليف هذا السفر والعلاج؟
7: والله اللجنه الطبيه الحمد لله جزاهم الله خير ساعدونا، اللجنه الطبيه، لكن منظمات ولا غيره ما اسمها ما نبل.
5: الآن ونحن بعد يعني أكثر من 4 سنوات من الحادثة، هل هناك أمل في زراعة عين تعوض بها عينها اليسرى التي فقدت، أو أيضا طرف صناعي ليده اليمنى؟
7: والله هذا كده في مصر إنهم قالوا لي في القاهرة، قالوا بس مزمى يد يفعلوا له يد إلكترونية، فقالوا إنه طفل عاده ما نضمنها له إن تجلس معه، لأن عاد الطفل بنمو ومن سنة لا سنة. قال أكبر تكتور أنا قال بايض منها 6 أشهر فقط.
5: لكن هل هناك عمر محدد بالإمكان أن تنفع هذه اليد الإلكترونية؟
7: بعد ما يمسمو قال يمكن انهم بعد ما يبلغ السن القانونيه يمكن انهم يتولوا، لانه عندما هو طفل ينمو ما يقدروا.
5: نعود إليك محمد حميد، وأنت اليوم بعد أكثر من 4 سنوات من هذه الحادثة، هل انقطعت عن التعليم بسبب ما حدث لك عقب الحادثة ثم عدت من جديد إلى مدرستك؟
6: توقفت سنة بسبب الإصابة أول سنة، وواصل تعليمي الآن في الصف التاسع أساسا أدرس.
5: طيب، هل تواجه صعوبات أثناء تعليمك سواء في النظر أو في الكتابة؟
6: أواجه صعوبة يعني في النظر، النظر إلى الصبورة إلى وبها نملي كلام من الصبورة، والكتابة ما كنت الكتابة ما كنت متعود على اليسار، كنت على في اليمين بس أكتب باليمين. تعلمت يعني وأشكل ليس مثل ما قبل.
5: طيب، المدرسة التي تدرس فيها والإدارات التي تديرك يعني هل تتعاون معك من حيث تخفيف كمية الواجبات التي عليك أو إعفائك من بعض المهام والواجبات؟
6: نعم، يتعاونوا في تقليل بعض الواجبات والدروس.
5: أنت الآن كما ذكرت لنا في الصف التاسع، مستواك الدراسي ما هو مستواك الدراسي؟
6: مستوى الدراسي تمام، يعني الثالث من الأوائل.
5: إذن ما شاء الله محمد، قصة نجاح إضافة إلى كونك أيضا صاحب قصة معاناة، فأن تكون ضمن الثلاثة الأوائل في مدرستك رغم أنك فاقد لإحدى عينيك والعين الأخرى أيضا مصابة ومتأثرة ومتضررة، إضافة إلى أن يدك اليمنى أيضا مبتورة بسبب هذه الإصابة وهذه الحادثة المؤلمة. محمد، مدرستك لا شك أن لها دور كبير في هذه المشاركة، إضافة إلى أسرتك التي شجعتك وعادت إليك نفسيتك القوية، وقبل ذلك أيضا إيمانك القوي والعميق بأن ما أصابك هو قدر من الله سبحانه وتعالى، وتحملت كل هذه المتاعب والصعاب. إذن لو سألناك عن طموحك في المستقبل وأنت تدرس وتثابر رغم ما فيك من من من من ضرر ومن إعاقة.
6: يعني طموحاتي كثيرة، أطمح إلى أن أكون دكتور.
5: إذن كما سمعتم مستمعينا الأكارم، رغم الضرر الكبير الذي أصاب محمد حميد إبراهيم في هذه الحادثة وكونه ضحية من ضحايا العبوات المتفجرة التي زرعتها الميليشيات الحوثية الإجرامية في الطرقات وقريب من المنازل تستهدف بها المدنيين الأبرياء وبالذات النساء والأطفال، كان محمد أحد هذه الضحايا، وكانت النتيجة هي فقده لإحدى عينيه، إضافة إلى تضرر العين الأخرى كذلك أيضا فقده ليده اليمنى. ومع ذلك أيضا كان قادرا على تجاوز كل هذه الصعوبات بفضل من الله سبحانه وتعالى وبقوة إيمانه، ثم بتعاون وتشجيع أسرته ومدرسته وأصدقائه وأقاربه حتى ينهض ويعود من جديد إلى مدرسته وتعليمه ويواصل هذا المشوار. وكما سمعتم أيضا أنه يطمح لأن يستمر في تفوقه ليصل إلى أن يكون طبيبا يداوي الناس. ولا شك أنك يعني وجدت تعامل الأطباء ولمست أهمية وجودهم في هذا المجتمع.
6: نعم، تعاون الأطباء يعني ويعاملوا الناس والمرضى يعني بشكل تمام.
5: إذن رسالتك في الأخير من خلال هذا البرنامج؟
6: رسالتي هي إلى أن نشكر من تعاون معنا في العلاج ومن وقفوا معنا في الأيام الماضية ومن ساعدنا في العلاج في الداخل وفي الخارج، وطبعا نطمح أن يكون هناك تعاون في زرع عين صناعية ويد صناعي
5: بإذن الله، أن تجد أذنا صاغية لتزرع لك عينا طبيعية تعوضك عن العين التي فقدت، ليس فقط صناعية كزينة تزينك، وأيضا طرفا صناعيا إلكترونيا تستطيع من خلاله التحرك والتحكم في الأشياء والعودة إلى ما كانت عليه أو كجزء مما كانت عليه مهام يدك اليمنى، التي نسأل الله أن يعوضك عنها خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى.
6: آمين إن شاء الله.
5: في الختام محمد نشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك التوفيق.
6: آمين شكرا.
5: مستمعينا الكرام، كان ضيفنا في هذه الحلقة هو الشبل محمد حميد إبراهيم من أبناء محافظة عمران مديرية ظليمة، من نازحي المحافظة إلى محافظة الجوف، ثم ها هو بعد تلك الإصابة الخطرة ينزح إلى محافظة مأرب ويستقر في مخيم السويداء للنازحين والتابع إداريا لمديرية صرواح. نحن نشكره على هذا اللقاء، كما نتمنى له الشفاء والعافية، ونتمنى أن تجد رسالته أذنا صاغية لتتعاون معه الجهات المختصة وكذلك الميسورين في أن يعاد تسفيره مرة أخرى إلى دولة شقيقة أو صديقة ليتلقى علاجا كاملا ويعود بطرف يستطيع أن يتحكم فيه بالأشياء عين يستطيع أن يعود أو تعود إليه رؤيته وبصره الذي فقد فيه إحدى عينيه. هدية البرنامج نقدمها من مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام عبر إذاعة مأرب لك محمد. هدية متواضعة، نشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك التوفيق. في الختام مستمعينا الكرام نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء ونتمنى لكم التوفيق. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، نشكر لكم حسن الاستماع والإصغاء كما نتمنى لكم التوفيق ونتمنى السلامة والعافية لكل اليمنيين رجالا ونساء ولكل أطفال اليمن ولكل أطفال العالم وكل المدنيين، كما نتمنى الشفاء والعافية والسلامة لنا ولكم أجمعين. في الختام مستمعينا تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
3: كنتم مع
2: برنامج قادرون
3: من إخراج
2: مجاهد بن سليم.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: إذاعة مأرب تقدم ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بالخير. نحييكم في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، البرنامج الذي لا يقف عند سطح الكلام فقط بل ينزل إلى جذر الحكمة، حيث نغوص معا في بحور الأمثال الشعبية لنستخرج منها الدروس والعبر. في كل حلقة نتناول عددا من الأمثال، بين كل مثل وفصل، كل هذه نستمع إليها في حلقة واحدة وقصيرة نحاول من خلالها إيصال الفكرة وشرح المثل. سنبدأ وإياكم مع أمثال هذه الحلقة، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.

مرحبا بكم مستمعي الكرام من جديد. أول أمثال حلقتنا اليوم يتحدث عن ميزان الحكمة، عن فلسفة التعامل، عن كيف نتعامل مع الخسارة المادية مثلا مقابل السلامة الشخصية، كيف نفتدي أنفسنا بالمال مقابل السلامة. إذن المثل يقول أحيان حقي فداني وأحيان حقي فديته، هكذا يقول المثل، أحيان حقي فداني وأحيان حقي فديته. حقي بمعنى المقصود هو المال، هو ما أملك في يدي، سواء مال أو سيارة أو شيء من هذا القبيل، يفتديني أو أفديه، أدافع عنه أو يدافع عني. فداني بمعنى أنه من الفداء، وهو التضحية، نضحي بشيء لحماية شيء آخر أكثر قيمة وأكثر أهمية. إذن أحيان حقي فداني وأحيان حقي فديته، هذا المثل يضع ميزانا حكيما للعلاقة بين الإنسان وبين المال. فالحياة متقلبة، في بعض الأحيان قد يضطر الشخص أن يخاطر بنفسه أو يبذل جهده ليحمي رزقه وماله من الضياع، حقي فداني. لكن في أوقات الأزمات الكبرى والمصائب ينعكس الميزان، فيصبح المال هو الفداء، يفتدى به الشخص أو يفتدي به الشخص روحه ليدافع عن حقه، ليدافع عن ماله. فأحيانا قد يموت الشخص مقابل أنه يدافع عن حقه، وهذه أكرم وأفضل الميتات، عندما يموت الإنسان وهو يدافع عن حقه، يدافع عن ماله. نعم، فدى نفسه من أجل أن يبقى ماله يعني حرا دون اعتداء. ومثله قول الشاعر: إذا سلمت رؤوس الرجال من الأذى فما المال إلا مثل قص الأظافر. أحيانا يكون أنك يعني تحاول قدر المستطاع أن تسلم نفسك من القتل، من الضياع، من الهلاك، مقابل أن يروح المال. سهل. إذن يفتدي الإنسان المال، ويفتدي الإنسان بالمال ليفدي روحه وسلامة رأسه. هو الشخص عندما يعمل هذه الأشياء ويعمل هذا الشيء، عندما يفتدي الإنسان نفسه بماله، هو كمن يتعرض مثلا حادث سير فيخرج منه معافى البدن، بينما تحطمت سيارته بالكامل، الخسارة في الحديد، هذا فداء للروح. أو كمن تقطعت له عصابة مثلا تريد سلب سيارته أو سلب ماله في وقت يرى أنه لن يقدر أن ينجو بنفسه وسيارته، وستكون المغامرة كارثية عليه، لكنه نجا ببدنه دون خدش المال الخاسر. هنا كان فداء الروح، فداء للروح بالمال. والعكس صحيح، البعض يقول أنا بقاتل عند مالي، بقاتل عند حقي لين أموت، وهذا يعتبره البعض تصرف خاطئ. يعني يجب عليك أن تفتدي بالمال، والمال بيتعوض والسيارة بتتعوض، لكن الروح لن تتعوض، ولا تقاتل حيات تقتل. هنا أحيان حقي فداني وأحيان حقي فديته، مثل الشعبي هذا يضرب عند حدوث مصيبة أو خسارة كبيرة في المال أو الممتلكات مع نجاة صاحبها. إذن تهوينا وتخفيفا من عبء المصيبة يقولون هذا المثل، أحيان حقي فداني وأحيان حقي فديته، يضرب في الحث على احتمال الخسارة المادية والرضا بها ما دامت في سبيل سلامة النفس والأهل.

مستمعي الكرام، هيا بنا ننتقل إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل الذي يصور بذكاء حالة الغنى الظاهري الذي لا يترك خلفه أثرا حقيقيا أو باقيا. يقول المثل: جمل وارثة ذهابة. هكذا يقول المثل: جمل وارثة ذهابة. والذهاب مستمعي الكرام هو الكور أو الرحل بأدواته ومتاعه الذي يربط على ظهر البعير أثناء ترحاله وسفره، يقولون له الذهاب. وارثة ذهابة أي لم يرث ولم يترك وراءه شيئا سوى المتاع المربوط على ظهر الجمل. والمثل هنا مستمد من البيئة، فالجمل يعيش عمرا طويلا في الخدمة والترحال، لكنه في النهاية حيوان لا يورث لأصحابه لمالكه شيء، بل كل ما يتركه بعد أن يموت الجمل هو ذلك الذهاب أو الرحل والأدوات القديمة التي يتركها الجمل التي كان يحملها على ظهره طوال حياته. والدلالة هنا تتحدث عن الشخص الذي يفني حياته في كدح مستمر وعمل متواصل، ولكنه في المحصلة لا يترك وراءه ما يغني من بعده أو يورث قيمة حقيقية أو يضرب لمن يملك أشياء تبدو ثمينة ظاهريا لكنها مستهلكة ولا قيمة لها عند الحاجة. إذن جمل وارثة ذهابة هو مثل شعبي يضرب للشخص الذي يموت ولا يترك

مستمعي الكرام، هيا بنا ننتقل وإياكم إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، فيأتي بصيغة حوارية عفوية تطرق باب المنطق والنتائج الحتمية لخياراتنا. وشكلت تشرب، هكذا يقول المثل، وشكلت تشرب. ماذا أكلت؟ من شان تشرب. تشرب أي طلب الماء، يعني من شان تطلب الماء. وش الأكل اللي أكلت حتى تطلب هذا الماء؟ وشكلت تشرب. والمثل يعتمد على حقيقة طبيعية مبسطة، فالحيوان أو الإنسان إنما يطلب الشرب على قدر ما تناوله من الطعام، قلة أو كثرة. كل ما أكل الإنسان أو الحيوان كثيرا كلما طلب الماء أكثر. لكن الدلالة العميقة للمثل تتجاوز الطعام لتؤكد قانون السبب والنتيجة في الحياة، فمن يبذل قليلا لا ينتظر حصادا وفيرا، ومن يزرع الشوك لا يجني العنب. رغبتك في الحصاد أو الارتواء يجب أن تتناسب تماما مع ما قدمته أو أكلته. نعم، إذن وشكلت تشرب مثل شعبي يضرب تعجبا واستنكارا من شخص ينتظر نتائج باهرة أو مكافآت كبرى، وهو لم يقدر أو دائما لم يقدم الشيء والجهد الذي يستحق عليه المكافأة. وشكلت تشرب.

0: إذن مستمعي الكرام، تناولنا في خلال هذه الحلقة 3 أمثال. الأول علمنا أن خسارة المال تهون ما دام الرأس سالما، فالمال فداء للروح. والثاني نبهنا إلى أن نقضي العمر في كدح لا يترك وراءه إرثا باقيا، كالجمل الذي لا يرث سوى الذهاب. والمثل الثالث مستمعي الكرام ذكرنا بقانون الحياة الثابت، أن ما قدمناه هي الأشياء التي تصنع نتائجا، وعلى قدر ما قدمت تنتظر النتائج. مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. في أمان الله.
1: كنتم مع ما وراء المثل، من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة مأرب إذاعة الجمهورية اليمنية، يقرأها عليكم محمد عقيل. البداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يهنئ بيوم الجمهورية في إيطاليا. لجنة وزارة الدفاع تباشر مهام الاستلام والتسليم في محور تعز لقيادة المنطقة الجديدة. وكيل المحافظة يؤكد أهمية دور برنامج الأغذية العالمي في التخفيف من معاناة الأسر. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 41 فلسطينيا من الضفة الغربية، ومستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سيرجيو مارتيلا رئيس جمهورية إيطاليا، هنأه فيها بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلده الصديق. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسم أعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني للرئيس مارتيلا، متمنيا له موفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية إيطاليا كل التقدم والرخاء، وللعلاقات الثنائية بين البلدين مزيدا من الازدهار والنماء في مختلف المجالات. قدم عضو مجلس القيادة رئيس الفريق الركن محمود الصبيحي مساء اليوم واجب العزاء بوفاة المناضل الوطني الكبير أنيس حسن يحيى، أحد أبرز القيادات الوطنية ورجالات الدولة، الذي وفاه الأجل بعد مسيرة حافلة بالعطاء والنضال والعمل الوطني. وخلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الحزب الاشتراكي اليمني بمديرية المعلى بالعاصمة المؤقتة عدن، نقل الفريق الصبيحي تعازي فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومواساته إلى أسرة الفقيد وقيادة وأعضاء الحزب الاشتراكي اليمني وكافة محبيه، معبرا عن خالص تعزيه وصادق مواساته بهذا المصاب الأليم. وأشاد عضو مجلس القيادة بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية، مؤكدا أن اليمن خسر برحيله أحد رموز الحركة الوطنية والشخصيات التي أسهمت في مختلف مراحل العمل الوطني والسياسي، وكان له حضور فاعل في خدمة الوطن وترسيخ مؤسسات الدولة وتعزيز ثقافة الحوار والتوافق الوطني، مشيرا إلى أن ما اتصف به الفقيد من حكمة ورجاحة عقل واعتدال وما تركه من إرث وطني وفكري سيظل حاضرا في ذاكرة الأجيال باعتباره من الشخصيات التي كرست حياتها لخدمة الوطن والدفاع عن قضاياه الوطنية. وفي ختام الزيارة دون عضو مجلس القيادة الفريق الركن محمود الصبيحي كلمة في سجل العزاء، مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. التقى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني اليوم الثلاثاء سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لدى اليمن. وأشاد رئيس المجلس بالدور الذي طلع به السفير فاجن خلال فترة عمله وما بذله من جهود في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ودعم اليمن وشرعيته الدستورية، مثمنا المواقف الأمريكية الداعمة للشعب اليمني وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام العادل والمستدام، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية. كما ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في اليمن والتحديات التي تواجه البلاد جراء استمرار انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية وما ترتب عليه من أضرار بالغة بمؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني والأوضاع المعيشية للمواطنين. وأكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها ركيزة مهمة لدعم جهود استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التهديدات الإقليمية، وفي مقدمتها التدخلات الإيرانية الداعمة لميليشيات الحوثي. من جانبه أعرب السفير الأمريكي عن اعتزازه بفترة عمله في اليمن، مؤكدا استمرار دعم بلاده لليمن وشعبه وجهود تحقيق السلام والاستقرار، مشيرا إلى دعم بلاده في استمرار انخراط المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مساندة الحكومة الشرعية بما يعزز جهود الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن ميليشيات الحوثي لا تزال تقوض فرص السلام وتهدد أمن الملاحة الدولية بما يستوجب مواصلة الجهود الدولية للقضاء على مصادر تمويلها وتهيئة الظروف لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة. حضر اللقاء عضو مجلس النواب محمد مقبل الحميري وإنصاف مايو.
باشرت لجنة وزارة الدفاع المكلفة بإتمام الاستلام والتسليم في المنطقة العسكرية الرابعة برئاسة نائب المفتش العام للقوات المسلحة اللواء ركن مسفر الحارثي اليوم مهامها الميدانية في محور تعز في إطار استكمال إجراءات استلام قيادة المنطقة الجديدة لمحاور وحدات المنطقة. وكان في استقبال لجنة قائد محور تعز اللواء ركن خالد فاضل ورئيس أركان المحور اللواء عبد العزيز المجيدي ورئيس العمليات العميد الركن محمد النجار. وباشرت اللجنة مهامها بعقد اجتماع ضم قيادة المحور ورؤساء الشعب جرى خلاله استعراض المهام المطلوب إنجازها وواجبات رؤساء الشعب إلى جانب مناقشات الجدول الزمني وآليات العمل الخاصة بتنفيذ مهام اللجنة. ونقل رئيس اللجنة اللواء الركن مسفر الحارثي إلى قيادة المحور ورؤساء الشعب تحايا وتهاني القيادة السياسية والعسكرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيدا بصمود محور تعز وبطولات منتسبي في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية، موضحا المهام التي ستتولى اللجنة تنفيذها مشددا على الدقة في تنفيذ مهام اللجنة وآليات الاستلام والتسليم وفقا للنظام والقوانين المنظمة. بدوره عبر رئيس أركان المنطقة العسكرية الرابعة لواء ركن محضر السعدي عن شكره لقيادة المحور على حفاوة الاستقبال مستعرضا تفاصيل عمل اللجنة والمهام المنوطة بها. من جهته رحب قائد محور تعز برئيس وأعضاء اللجنة مستعرضا نطاق مسؤولية المحور وانتشار وحداته والإنجازات التي حققها خلال المرحلة الأولى من العام التدريبي، مؤكدا استعداد قيادة المحور للتعاون الكامل مع اللجنة وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز مهامها في قيادة المحور والوحدات التابعة له. ناقشت اللجنة العليا للاختبارات برئاسة وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الدكتور عادل العبادي اليوم الاستعدادات والتقارير الفنية الخاصة بالعمليات الامتحانية لشهادات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي والتي ستنطلق في 7 يونيو في جميع المحافظات المحررة. وأشاد الوزير العبادي بالجهود الاستثنائية من قبل القائمين على العملية الاختبارية في ظل الظروف الراهنة، مؤكدا أهمية الدور المحوري الذي يطلع به قطاع التوجيه والمناهج، وفي مقدمته الإدارة العامة للاختبارات واللجان الفنية المساندة التي تعمل على إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام. واستعرض الاجتماع تقارير لجنتي الفحص الفني والحاسوب الآلي وسير العمل في المطبعة السرية ومستوى الجاهزية الفنية وتسليم الأسئلة للمحافظات والمقترحات الخاصة بترشيح لجان الكنترولات، بالإضافة إلى الأطر المنظمة للاختبارات في مدارس قسم الإنجليزي ومدارس الجاليات اليمنية في الخارج، بما يضمن توفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات وتطبيق المعايير الوزارية المعتمدة. وتطرق الاجتماع للتظلمات المرفوعة إلى اللجنة العليا وتم إقرار آلية قانونية وفنية مزمنة لمعالجتها والبت فيها بما يضمن الحفاظ على حقوق الطلاب ومبدأ تكافؤ الفرص. أكد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح أهمية الدور المحوري الذي يطلع به برنامج الأغذية العالمي في التخفيف من معاناة الأسر الأشد احتياجا في ظل التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية وما يترتب عليه من اتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي بين النازحين والمجتمع المضيف. جاء ذلك خلال لقائه اليوم القائم بأعمال رئيس مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب هابي غود جون لمناقشة الأوضاع الإنسانية بالمحافظة ومستوى التدخلات الإنسانية التي ينفذها البرنامج في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن محافظة مأرب ما تزال تستقبل موجات نزوح جديدة بصورة يومية وفقا لتقارير الصادرة عن منظمة الهجرة الدولية، الأمر الذي يضاعف حجم الاحتياجات الإنسانية ويزيد من الضغوط الواقعة على السلطة المحلية والخدمات الأساسية، مؤكدا أن هذه المعطيات تفرض ضرورة توسيع نطاق المساعدات الإنسانية والاستجابة بصورة أكثر فعالية للاحتياجات الطارئة والتنموية على حد سواء. ودعا الوكيل مفتاح برنامج الأغذية العالمي وشركاء العمل الإنساني لمضاعفة جهودهم وتوسيع تدخلاتهم التشغيلية والتنموية بما يسهم في تعزيز فرص التعافي وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر ضعفا، مجددا تأكيد السلطة المحلية استعدادها لتقديم مختلف أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح البرامج الإنسانية بالمحافظة، مشددا على أهمية معالجة الفجوات التمويلية التي تواجه البرامج الإنسانية وإعادة النظر في أوضاع الأسر المستحقة التي تم استبعادها خلال عمليات التحقق السابقة،
بما يضمن وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً. وأكد الوكيل مفتاح أهمية اعتماد نموذج المطابخ الصحية ضمن برامج التغذية المدرسية في المحافظة، باعتباره أحد الحلول الفاعلة لتحسين الوضع الغذائي للأطفال وتعزيز مخرجات التعليم، إلى جانب أهمية استمرار مشاريع دعم السبل العيش لصغار المزارعين بما يعزز فرص الاعتماد على الذات وتحقيق التعافي المستدام. من جانبه، استعرض القائم بعمل رئيس مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب هابي غوجون مجمل الأنشطة والبرامج التي ينفذها البرنامج في المحافظة، بما في ذلك التدخلات ضمن الاستجابة الطارئة وبرامج التغذية والتغذية المدرسية الطارئة ومشاريع التنمية المستدامة داعمة للتعافي، مؤكدا وجود فجوات تمويلية كبيرة تعيق قدرته على توسيع نطاق الاستجابات الطارئة بما يتناسب مع الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في محافظة مأرب، لا سيما في أوساط النازحين داخليا، داعيا إلى حشد موارد تمويلية إضافية لضمان استمرار برامجه الإنسانية وتوسيع نطاق المستفيدين منها. تفقد وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبد الله الباكري وشؤون المديريات الغربية محمد المعوضي اليوم مستوى الانضباط الوظيفي وسير الأداء في المرافق والوحدات الإدارية الحكومية المحلية والمركزية في أول أيام يوم دوام رسمها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك. ودشن الوكيلان ومعهما مدير مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة سعود اليوسفي برنامج الزيارات الميدانية والنزول الميداني التفتيشي والرقابي للجان الخدمية الميدانية أو المدنية عفوا إلى مختلف الوحدات والمؤسسات الحكومية لمتابعة مستوى الانضباط الوظيفي ورفع تقرير يومي تفصيلي على مستوى كل وحدة ومكتب. وتفقد الباكري والمعوضي مستوى الانضباط الوظيفي في فرع شركات النفط اليمنية ومكاتب الزراعة والري والكهرباء والصحة العامة والسكان ومنشأة مأرب للغاز. وشدد وكيل المحافظة على مكتب الخدمة المدينة بالمحافظة مواصلة تنفيذ برامج المتابعة الميدانية والتقييم الدورية وتطبيق الإجراءات الجزائية القانونية بحق حالات الغياب غير المبرر، بما يعزز مبادئ الانضباط الإداري ويكرس ثقافة المساءلة والالتزام الوظيفي داخل الجهاز الحكومي. استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني مساء اليوم بعدد من القذائف المدفعية الأحياء السكنية في حارة القرية بمنطقة عصيفرة شمال مدينة تعز. وقالت مصادر محلية أن القصف الحوثي طال منازل المواطنين في الأحياء السكنية مخلفا أضرارا مادية متفاوتة في الممتلكات وسط استمرار حالة التصعيد والانتهاكات التي تمارسها الميليشيات بحق المدنيين. ويأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة الاعتداءات المتكررة التي تشنها الميليشيات الحوثية على الأحياء السكنية والمناطق المأهولة بالسكان في مدينة تعز. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 41 فلسطينياً بينهم طالبات وأسرى سابقون واحتجزت العشرات خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة اليوم. طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية تركزت في مدينة طول كرم والقدس ونابلس. وفي موضوع متصل أقدم عشرات المستعمرين على حرق ممتلكات للفلسطينيين ومساحات زراعية واسعة في مدينتي رام الله ونابلس، وذلك في ظل تصاعد اعتداءاتهم على المدن والبلدات الفلسطينية لصالح التوسع الاستعماري. إلى ذلك اقتحم مئات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 232 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. انتهت النشرة، نعود لنذكركم بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة يهنئ بيوم الجمهورية في إيطاليا. لجنة وزارة الدفاع تباشر مهام الاستلام والتسليم في محور تعز لقيادة المنطقة الجديدة. وكيل المحافظة يؤكد أهمية دور برنامج الأغذية العالمي في التخفيف من معاناة الأسر. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 41 فلسطينيا من الضفة الغربية ومستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك. ختام نشرة، نشكركم على طيب المتابعة والاستماع، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار طارق مثنى، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج. في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهد دفاعا عن الحق

0: مغرب تقدم إضاءات غوص في جماليات اللهجة إضاءات برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل إضاءات من إعداد وتقديم عبد الله العطار إخراج نصر الأغباس.
1: المستمعون الأعزاء، بتجل وثاب وهوى أواب أرحب بكم مستمعي الكرام في الحلقة 100 من برنامج إضاءات، فأهلا ومرحبا. المستمعون النبهاء، في حلقة اليوم لنا وشائج مع جديد المفردات، ومنها كنان. الكنان في لهجة مأرب لها معان، وهي ذات خصوصية بالأمطار وأماكن سقوطها. فالكنان يعني الملجأ والمكان الذي يؤوى إليه عند سقوط المطر، كما يعني الملاذ والحمى. فقد يكون الشخص لغيره بمثابة الكنان من حيث الرعاية والاهتمام، فالكنان اسم لما يكن أي يحمي. والكنان كثيرا ما يتداولها سكان الجبال المطرية في المناطق الطرفية من مأرب. وقد وردت هذه المفردة الكنان في شعر علي ناصر القردعي بعد هروبه من السجن، والتي أرسلها مع أخيه إلى أحد أصدقائه. قال: لا جيت بشكي على حد، ما لقينا من قد ضاع جملي في أصحابي وصدقاني، وقد نسي ذاك ذي في حيدنا تكنن، ما عاد باخص من كاسي وميزاني. ويعتبر الكنان كذلك البيت، فإذا كان البيت ينزل منه الماء فإنه يقطر ويصبح غير صالح للكنان. وفي المثل الشعبي يقولون: إذا كان بيت الله يقطر أين الكنان؟ وهو مثل يضرب في فساد الأمور وتقلباتها. فإذا كان شخص ما قدوة وملجأ وحدث منه أمور صغار لا تليق به، يستنكر ذلك منه كونه قدوة، لا ينبغي أن يصدر عنه من الأقوال والأفعال ما يشين. ومن المعروف أن في المناطق الجبلية كهوف في لجف الجبل كان الرعاة يكتنون بها عند تساقط الأمطار. وفي أمثال أخرى يقال في بعض المناطق ذات البرودة في كانون: كن في بيتك، كثر حطبك وزيتك. والكن هنا هو المكوث داخل البيت، وكن الحطب حفظه من التعرض للرطوبة والبلل للاستدفاء به. والكنان يجمعونه كنا أي أكنة، والكنين هو ما يكن. والكنان تسمية عربية فصحى جاءت في فصيح لغة العرب، ونحن أصلها الأول من الفعل كننا. والكنان وقاء كل شيء وستره. قال عمر بن أبي ربيعة: تحت ظل كناننا فضل برد يهلل. والكن البيت يرد البرد والحر. وفي حديث الاستسقاء: فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك، والجمع أكنان وأكنة. وفي القرآن: وجعل لكم من الجبال أكنانا. وكن الرجل واكتن صار في كن، والكنة بضم الكاف جناح يخرج من حائط وشبهه، أو هي سقيفة تشرع فوق باب الدار، أو ظلة أو مخدع أو رف يشرع في البيت، أو كالصفة بين يدي البيت كما قال أبو عمرو ابن العلاء. كذلك من المفردات كت. الكت تسمية أو وصف لصب وسكب الشيء، سواء أكان ذلك سائلا أم غير سائل، ويغلب على السوائل، كما تعني كف الشيء أي قلبه على رأسه. كت فلان الطعام يكته كتا فهو مكتوت أي مصبوب، وهو كات له. وكت الإناء كفأه على رأسه، كما يأتي مزيدا يقال: إن كت الشيء أي إن صب وانكفأ ينكت كتاتا فهو منكت ومنكوت. وفلان يكت عرقا أي يتصبب وينصب منه العرق، وهي تسمية عربية فصحى مصدرها الفعل كت. قال صاحب المحكم: كتت القدر تكت كتيتا إذا غلت، وهو صوت الغليان، فاستعمل الكت لانصباب الشيء مجازا. وكذلك القدر إذا غلت فإنه ينصب منها بعض شيء بسبب الغليان، وبذلك يكون مكتوتا. قالوا أيضا: كت الكلام في أذنه أي صبه في أذنه أي ساره به، وكب وسكب كما قال صاحب معجم الألفاظ: وكت القوم عدهم وأحصاهم، وهي في اللهجة أوسع معنى وأدق دلالة لاشتمالها على الحقيقة والمجاز. المستمعون الكرام، كما أن في الوادي سمعتهم يقولون للهر أو الدم كت بضم الكاف للأمر، وذلك عند طرده وزجره وإبعاده، وهي كذلك من الفعل كت، والذي يعني الإرغام وهو الطرد، وهو كذلك إرغام الدم على الابتعاد عن الشيء. كذلك من المفردات المتداولة كخ، وهي من الألفاظ المتداولة التي يقولون فيها كخ لزجر الطفل عند تناول شيء ضار أو غير مستحب أو اللعب به، كما يقولون إخ أو خه بمعنى قدر، وهي عربية فصحى جاءت في اللهجة بمعنى الزجر والمنع للطفل عن تناول شيء قدر أو ممنوع أو مؤذن. وفي حديث أبي هريرة أن الحسن أو الحسين أكل تمرة من الصدقة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، أما علمت أن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة. كذلك من المفردات كسكاس، الكسكاس في مأرب تعني التكسير للشيء والتحطيم وتقطيعه إلى قطع صغيرة كتكسير الحطب وغيره، كما تعني عند البعض الطحن الدقيق للشيء، كما تستخدم للدلالة على الهم أو المرض الذي يعانيه الإنسان وهو من باب المجاز. كسكس فلان الحطب يكسكسه كسكسة وكسكاسا فهو مكسكس له، وهو مكسكس. ودليل ذلك ورودها في شعر علي ناصر القردعي من قصيدة أرسلها لأخيه أحمد يشكو ما يعانيه بسبب الظلم الإمامي، ويتمنى أن يخوض معركة ضده وينتظر شمس الثورة. يقول علي ناصر القردعي: القردعي قال: يا كبدي ويا راسي، من بطل قلب حواسي ذي يروها الناس، من روحي يمسي تقاسي هم كسكاسي، كس الضلوع اللواسي كسها كسكاس. فالهم هنا له ثقل الحديد يكسر الضلوع المترصة، والكس هنا الدق الشديد. المستمعون الأعزاء، والكس والكسكسة جاءت كما هي في اللهجة لفظا ومعنى في فصيح لغة العرب. قال صاحب المحكم: كس الشيء يكسه كسا دقه دقا شديدا، ومكسكس مكسور، كما جاءت هذه المفردة في اللغة السريانية أيضا. قال صاحب اللسان: خبز كسيس ومكسوس ومكسكس مكسور، ورجل كسكاس قصير غليظ. والكسكس بضم الكاف هو طعام يحضر من دقيق القمح والماء فيصير حبات دقيقة، ينضج على النار ويصب عليه المرق واللحم ومختلف أنواع الخضر، وهي أكلة مغربية وتسمى كسكسي، وهي كلمة أمازيغية ذكرها ابن دريد في جمهرة اللغة في القرن العاشر للميلاد. مستمعي الأعزاء، كذلك من المفردات كصة بالكاف والصاد، الكص في لهجة مأرب بفتح الكاف وتضعيف الصاد تعني الرجوع والعودة، وقد تكون للقرب أو البعد. كص فلان يكص كصا فهو كاص، رجع يرجع رجوعا فهو راجع أو عائد. وقد تطلق على غير الإنسان كالإبل، والكص يكون بعد المضي مسافة تكون قصيرة أو كبيرة، وهي مفردة عربية في صميم فصيح لغتهم مصدرها كيص وكاص. قال صاحب تاج العروس: أكس الرجل أسرع، والكيس هو المشي السريع، وقد كاس يكيس وكذلك أكس. ومر فلان يكيس وله كصيص، أي يعجل في مشيه. وكيس متفرد بطعامه لا يؤكل أحدا، وقال ثعلب في أماليه: الكيس اللئيم. المستمعون الأعزاء، هنا نحط رحال حلقة اليوم، وسنكص إليكم في حلقات جديدة ومفردات لا تنكص عن جميل الكلام. إلى ذلكم الحين لكم منا فائق الشكر لحسن الاستماع وجميل المتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: كنتم مع إضاءات، من إخراج نصر الأغبس.

برنامج بالمسند. يظل الدين عبر ما يمثله من تعاليم وقواعد ومثل وخطابات هو المخطط العام والمحفز على قيام الدولة والمجتمع. من هنا كان الخطاب الديني هو الموجه العام لسياسات الدولة الإسلامية عبر عصورها المختلفة، سواء فيما يتعلق في ضبط المجتمعات وتسيير أمور الدولة فيها، أو من خلال بث دعاوى الحكم وتجييش الأنصار لصالح فئة ما، وإطلاق صفات الولاء والبراء التي مثلت حجر الزاوية في ظهور ونشوء الدولة الإسلامية والدعوات التي انطلقت حولها. وبالنظر إلى مدى قوة التأثير والتأثر بمصداقية هذه الدعوات ومطابقتها للمفهوم الديني من عدمه، يمكننا قياس الأثر الناتج عنها ومدى

0: مجموعة من الدلائل القرآنية ومن السنة النبوية لدحض أحد أخطر الدعوات السياسية القائمة وفق نظرية مبتدعة لم تحمل في طياتها غير بذور الفتنة وتعميق الاختلاف والانقسام في البنية الاجتماعية والسياسية للمجتمع المسلم. هذه الحلقة قراءة لكتاب براءة الإسلام من بدعة آل البيت للباحث محمد حسين الدهمي الهبداني. مرحبا بكم.
1: برنامج بالمسند.
0: إن خطورة ما نعتبره بدعة آل البيت التي ناقشها الباحث في كتابه هذا لا تكمن في كونها محفزا دينيا لنيل شرف القرب والمكانة من النبي المصطفى، بل تعدت هذا الشرف لتقفز من خلاله على تعاليم الإسلام الصريحة وقواعده العامة لتشوه في الحضرة النبوية أيما تشويه وتعيد تحريف معنى الرسالة للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام لتتحول مهمة هذه الرسالة بموجب تلك الدعاوى من كونها خالصة لله وحده إلى شركة خاصة يديرها آل البيت النبوي من يوم انطلاق دعوته عليه السلام وحتى يومنا هذا. فهي دعوة تحيل الدين إلى شركة يشتركون فيها في المغنم في الوقت الذي تحرض الناس على الذود عنهم في مغارم لا متناهية، دفع المسلمون واليمنيون على وجه الخصوص ثمنها من دمائهم وأموالهم وحياتهم ككل. ناقش الباحث محمد بن حسين الدهمي كتابه هذا، أو بالأصح عزز من قناعة اعتبار دعوة آل البيت بدعة ذهب أدعياء البيت العلوي إليها، ساعيا إلى إثبات كون هذه الفئة من المسلمين مبتدعة ومخالفة لما أقره الله في جليل كتابه في عدم شرعية أو صحة الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانتساب الولد لأبيه، وهو ما تعرض إليه الباحث بالنقد والدراسة والتوضيح اللازم، مستفيدا في سعيه هذا بالعديد من الحجج القرآنية والنبوية وأحكام العلماء من قادة المذاهب الإسلامية حول ذلك الادعاء وما ترتب عليه من آثار تطالب بأحقيتهم في الحكم والانتفاع بأموال الناس واستغلال قرابتهم هذه وبيان بطلانها، بعيدا عن الهوى المحرك لرغبات النفوس أو المحرض على العداء بين الناس، إنما كان مسعاه في إثبات بطلان هذه الدعوة من نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة كما أسلفنا. حيث ذهب الباحث محمد الدهمي في اجتهاده البحثي هذا إلى إيضاح العديد من الحجج والشبهات التي تم تداولها كدلالات قرآنية ونبوية عن حقيقة آل البيت، ووضعها محل الشرح والتوضيح والتفسير القرآني والنبوي الطبيعي لها، شرحا يتفق مع أسس وقواعد هذا الدين الذي لم يميز بين الناس إلا بالتقوى، غير منكر أي أفضلية لكل من ساهم في توطين وترسيخ وانتشار هذا الدين سواء كانوا من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة رضوان الله عليهم. وقد ناقش الباحث هذه البدعة في هذا الكتاب تحت مسمى براءة الإسلام من شبهة آل البيت، والذي ستجدون رابط تحميله أسفل هذا الفيديو. ناقش في 5 فصول شملت الحديث عن بدعة آل البيت وأدلة بطلانها، لينتقل إلى الفصل الثاني الذي خصصه للحديث عن شبهة مبتدعة آل البيت والجواب عنها، في حين تطرق الفصل الثالث إلى الحديث عن مناقشة العلماء حول حدود مصطلح آل البيت الزمنية، والتي انتهى فيه إلى التأكيد على أنها انتهت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في حين انتهى الفصل الرابع للحديث حول آثار بدعة آل البيت عند أهل السنة، في حين تطرق الفصل الخامس إلى الحديث حول قبيلة قريش وبني هاشم، ليذهب فيه إلى سرد عدد من العناصر القائمة على مواقف تنفي عنهم صفة الأفضلية التي تقدمهم على بقية المسلمين، مسترشدا في العديد من المواقف التي ناصبت فيها قريش ومعها أبناء عم الرسول وقبيلته الخاصة العداء للإسلام، فيما قيض الله له أنصارا ليس من قبيلته قامت واشتدت على سواعدهم عرى هذا الدين. ويفند الباحث هذه الدعوة بالدليل العقلي والنقلي، ويثبت بطلانها بفشلها في أن تكون رافدا في نماء واستقرار وأمن المجتمع المسلم، وما حصل في اليمن منذ الوقت الذي قامت فيه هذه الدعوة وحتى اليوم يثبت بطلانها، لأنها تتنافى مع القانون التشريعي في الإسلام وتناقضه، ولو كانت في أدنى درجاتها متوافقة معه لكانت حياة اليمنيين في ظل دعوتهم أكثر أمنا واستقراء ونماء، ولكنه جرم الادعاء والتبعية الزائفة التي جرت جرائمها وتدليسها علينا منذ قرون طويلة. يرى الباحث أن المعيار الرباني في اختيار الأنبياء والرسل لا يقوم على أساس شرف القبيلة والعرق، فهو اختيار خاص

0: رسول الله وحده، فكان ذلك الاختيار واختيار تكليف لفرد خصه الله تعالى بنبي من أنبيائه تاركا للقبيلة حق اختيارها في أن ترتقي لنصرة هذا النبي وهذا الدين، أو أن يلحق بها من العار والخزي ما لحق لعدد من الأقوام الذين عارضوا أنبياءهم ورسلهم. وكانت هذه اللعنة الربانية أن تحل على أهل مكة وقريش بمن فيها من بني هاشم، لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثر التريث والصبر حتى تظهر دعوته وتزدهر بين قبيلته التي حاربته للدرجة التي نزلت فيها آية من آيات القرآن الكريم شارحة لموقف النبي من قبيلته التي ناصبته العداء بقوله عز وجل: قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. كما ناقش الباحث مسألة الاصطفاء وناقش دلالاتها الدينية واللغوية والفكرية، مما يضعنا أمام تصور عادل للمفهوم الإسلامي للمساواة والغاية الربانية من الوقوف حول هذه المعاني التي تم استغلالها وتركيب معانيها وفق الأهواء الشخصية والقبلية. وذهب الباحث إلى الحديث حول أكثر القضايا جدلا وإثارة وسطوة على حقوق الناس في أيامنا هذه وما قبلها، وهي قضية تتعلق بما يعتبره أصحاب الانتساب العلوي لآل البيت حق شرعي يخولهم السطو على أموال الناس تحت مسمى الخمس، وهي من أكثر القضايا التي يتم من خلالها تسخير أموال الناس ومكتسباتهم لتكون سبية بأيدي أدعياء هذا النسب، غير مميزين بين اختلاف طبيعة المجتمع والدولة الإسلامية إبان الدعوة الأولى وما هي عليه اليوم، بحيث يوصف المجتمع المسلم بأنه اليوم مجتمع عضوي واحد، وأن زمن الحرب والفتوح على بلاد الكفر والتمييز بين مسلم وكافر لم تعد موجودة، وأن طرق كسب الفيء والغنائم ومعناها الصريح تتنافى مع مفهوم الفيء والغنائم في العهد النبوي، فقد ولت وانتهت مسألة الخمس حكما وتشريعا بانتهاء عصر وزمن النبي عليه الصلاة والسلام بانتهاء مسبباتها. باختصار، إن هذا الكتاب براءة الإسلام من بدعة آل البيت يضعنا أمام فحوى صادقة لدعوة خالدة مثلها الإسلام الحنيف تستهدف تنقية ما علق في أذهان البعض من خرافات وشوائب محرفة عن هذا الدين فيما يخص الولاية والفضل والطاعة التي تعلقت ببدعة آل البيت والتي لا ينبغي حصرها في غير طاعة الله عز وجل وإعلاء كلمته الحق. ولنا أن نتقدم بخالص الشكر للأستاذ محمد بن حسين الدهمي على هذا الجهد التنويري الخاص الذي يدحض به تلك البدعة بالدليل والحجة. ألقاكم في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
2: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة.
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
1: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
2: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
6: تسليم حميد،
7: رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج
8: ونصر الأغبس
9: ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي
10: مبخوت السيفي.
4: إشراف عام علي الحواني.
11: يا صباح الخيرات مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم في هذه المساحة النبيلة التي تحتفي بالوجود وتتنفس التفاؤل وتصنع من شغف الحياة منطلقا متجددا لا يعرف الأفول. إن القيمة الأسمى مستمعين الأعزاء لرحلتنا الإنسانية في هذا الكون تكمن في تلك القدرة الباهرة على استشراف النور من قلب العتمة، وريان الدائم على أن القادم يحمل في طياته فصولا أكثر جمالا وبهاء. الحياة في جوهرها ليست مجرد أرقام تطوى أو تعاقب روتيني لليل والنهار، بل هي نبض دائم التدفق يتجدد مع كل إشراقة شمس، ودعوة مستمرة لصياغة واقع ملهم يتجاوز مساحات السكون والانتظار ليمتد نحو آفاق أرحب من العطاء البشري والتميز الذاتي الذي يترك أثرا لا يمحى مع مرور الزمن. مستمعين الأعزاء، إن التمسك بالأمل ليس مجرد أمنية عابرة أو نوعا من الرفاهية الفكرية، بل هو استراتيجية وعي ومحرك أساسي للإرادة البشرية في مواجهة المتغيرات. والنظرة المستبشرة للواقع لا تعني أبداً الانفصال عنه أو غض الطرف عن التحديات والعقبات، بل تعني امتلاك الأدوات والصلابة النفسية الذهنية لتحويل كل منعطف قاس أو عابر إلى نقطة انطلاق جديدة وأكثر قوة. إن تلك القوة الكامنة في أعماقنا التي تحثنا على الاستمرار في تطوير أدواتنا وتوسيع مدارك المعرفة لدينا، والبحث المستمر عن مكامن التميز والفرص البديلة التي تختبى غالبا خلف ستائر الأوقاف العصبية. عندما نؤمن بأن الحياة تتسع دائما للمحاولين، يصبح التغيير بوابتنا الذهبية لبناء عقلية مرنة قادرة على ابتكار حلول إبداعية تتجاوز كل مسار مغلق لتصنع لنفسها مجدا خاصا يشبه طموحاتها العالية. وفي غمرة هذا السعي مستمعينا الأعزاء، يتعلم الإنسان أن جودة الحياة ترتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة المساحات الإنسانية التي يختار الانتماء إليها. إن المسارات الطويلة تكشف لنا بوضوح أن تبدل العلاقات وغربلة الدوائر البشرية من حولنا هو قانون طبيعي وصحي، فبعض الغياب لا يمثل خسارة، بل هو في حقيقته مساحة أمان وراحة تمنح الروح فرصة لالتقاط أنفاسها بعيداً عن الاستنزاف. ولذا يصبح من الحكمة والوعي أن يحيط المرء بنفسه أو بنخبة من صناع الطمأنينة، أولئك طيبين الذين يملكون قلوبا نقية تمتد بالدعم الصادق والمساندة الحقيقية وقت العثرات. كذلك الكلمة الطيبة واليد الممتدة بالخير هما من أعظم النعم التي تخفف ثقل الأيام وتمنح السير في درب الحياة سكينة وأكثر أمان، مما يجعلنا نواصل المضي قدما بنفوس مطمئنة وخطوات واثقة لا تهاب البعد أو الغربة. وكم من فكرة عظيمة مستمعينا وحلم كبير ظل حبيس الأدراج ومات في مهد الانتظار، ليس لنقص في الكفاءة بل لأن صاحبه كان يترقب ذلك التوقيت المثالي. نعم، التوقيت المثالي الذي قد لا يأتي أبدا. إنه الوهم الأكبر هو انتظار الكمال قبل البدء، في حين أن الحياة تعلن دائما أن البدايات الحقيقية والمؤثرة لا تتطلب سوى الجرأة. نعم، الجرأة على أخذ الخطوة الأولى مهما بدت صغيرة أو متواضعة في نظر الآخرين. كذلك الخوف من المجهول أو الخوف من الفشل والتغيير هو القيد الحقيقي الذي يحرم الإنسان من فرص ذهبية كفيلة بتحويل مسار حياته بالكامل. إن الإنجازات الاستثنائية التي نراها اليوم في عالمنا لم تكن سوى أفكار بسيطة حظيت برعاية مستمرة وصبر جميل ومحاولات دؤوبة تخللتها تعثرات كثيرة ونهوض متكررة. إن الذين يصلون إلى قمم طموحاتهم ليس هم من ساروا في درب مفروش بالورود، بل هم أولئك الذين امتلكوا الشجاعة للاستمرار رغم التعب وآمنوا يقينا بأن الهدف النبيل يستحق كل قطرة أو كل قطرة عرق وكل لحظة كفاح. إذن سعد الله صباحكم مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة، سأرافقكم من الإعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميلة نجلاء القاضي. نذهب إلى فاصل فني قصير وما من ثم نعود، لا تذهبوا بعيداً.

عند لكم مستمعين بعد أن استمعنا لفيروز نعود إلى فقرتنا الصحية. سنتحدث اليوم في هذه الفقرة عن أنواع حصوات الكلى وأسباب المغص الكلوي وطرق الوقاية. حيث يعد المغص الكلوي أحد أشد الآلام الطبية التي قد يواجهها الإنسان في حياته، حيث يصفه الأطباء والاختصاصيون بأنه يسبب معاناة تفوق في بعض الأحيان آلام الولادة. وتشير الإحصاءات الطبية إلى أن نحو 10% من السكان سيعانون من هذا الألم لمرة واحدة على الأقل في حياتهم، وهو يمثل السبب الثالث للاستشارات الطبية في أقسام الطوارئ. وتصيب هذه المشكلة مختلف الأعمار، إلى أن متوسط عمر المصابين يبلغ 45 عاما وثلثاهم تقريبا من الرجال. نذهب إلى أنواع حصوات الكلى، حيث يعتمد علاج حصوات الكلى وتدبيرها الطبي على معرفة مكوناتها وحجمها وموقعها. وتنقسم الحصوات إلى 4 أنواع رئيسية. أولاً، حصوات الكالسيوم، وهي النوع الأكثر شيوعاً وتضم حصوات أكسالات الكالسيوم وحصوات فوسفات الكالسيوم. وتعد حصوات الأكسالات الأكثر انتشاراً. ومن المفاهيم الخاطئة مستمعين الأعزاء، الكالسيوم الموجود في الطعام يزيد من فرص الإصابة بها، بل إن الكالسيوم الزائد الذي لا تستخدمه العظام والعضلات يذهب عادة إلى الكليتين للتخلص منه. وعند حدوث خلل في هذه العملية يترسب الكالسيوم ويتحد مع الفضلات الأخرى مكونا الحصوات. أما عن حصوات حمض اليوريك، تتكون عندما يرتفع مستوى الأحمض في البول، ويساهم الإفراط في تناول الأسماك والمحار واللحوم، خصوصا لحوم الأعضاء الداخلية مثل الكبد والطحال، في زيادة تركيز هذا الحمض. أما عن حصوات الستروفيت، ينشأ هذا النوع عادة بعد الإصابة بالتهاب المسالك البولية، وتتميز هذه الحصوات بقدرتها على النمو المفاجئ والسريع لتصبح كبيرة الحجم. كذلك حصوات السيستين، وهي حصوات ناتجة عن اضطراب وراثي ينتقل عبر العائلات يعرف ببيلة السيستين، حيث يتسبب هذا الاضطراب في تسرب الحمض الأميني عبر الكلى إلى البول وتجمعه على شكل حصوات. إذن كيف يحدث المغص الكلوي وما هي أعراض هذا المغص الكلوي؟ يحدث المغص الكلوي نتيجة وجود عائق غالباً حصوة يسد المسالك البولية في اتجاه مجرى الكلى، ومع استمرار الكلى في تصفية البول يتراكم السائل خلف الانسداد، مما يؤدي إلى زيادة الضغط داخل الكلى والحلب والقناة الواصلة بين الكلى والمثانة، وينتج هذا الضغط ألم مفاجئ وشديد للغاية. نذهب إلى أبرز أعراض المغص الكلوي مستمعين الأعزاء، حيث أن ألم شديد يشبه التقلصات الحادة يبدأ من جانب واحد في أسفل الظهر ويدور حول الخاصرة ليمتد نحو الفخذ، وعدم القدرة كذلك على إيجاد أي وضعية جسدية مريحة للتخفيف من شدة الألم، والغثيان والقيء أو الشعور بانزعاج عام مبهم ناتج عن شدة المعاناة. كذلك الرغبة الملحة والحاجة المتكررة للتبول، ظهور دم في البول، نزول الحصوات والحالة الطارئة. في معظم الحالات الطبية تنزل الحصوات من تلقاء نفسها عبر المجرى البولي دون تدخل جراحي.

الكوادر الطبية، كذلك بالمراقبة ومنع مسكنات الألم. لكن إذا استمرت الحصوة في مكانها لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع يقترح التدخل الجراحي. هناك حالات مستمعين طارئة تستدعي التدخل الفوري، منها الإصابة بالحمى، ارتفاع درجة الحرارة يعود ذلك إلى انحباس البول في المسالك البولية والكلى، مما يسبب التهابا قد يتطور سريعا إلى تعفن الدم، وكذلك وجود كلية واحدة تعمل. إذا كان المريض يعيش بكلية واحدة فإن الانسداد يمثل خطرا مباشرا قد يكون إلى الفشل الكلوي الحاد. أما عن سبل الوقاية، تلعب العادات الغذائية دورا محوريا في تشكيل الحصوات أو الوقاية منها، حيث يسهم نمط الحياة الحديث في زيادة معدلات الإصابة. ولحماية الجسم ينصح باتباع الإرشادات التالية: أولا شرب الماء بكميات كافية حيث يعد السلاح الأول للوقاية، فشرب نحو 2 لتر من الماء يوميا يساعد على تخفيف تركيز الفضلات في البول ويقلل من فرص التقاء الكالسيوم بالأكسالات لتكوين البلورات، وكذلك الاعتدال في تناول البروتينات والأملاح. إن الإفراط مستمعين في تناول البروتين الحيواني يرفع تركيز الأكسالات، كما أن زيادة الأملاح تؤدي إلى زيادة طرح الكالسيوم في البول. وتوازن استهلاك منتجات الألبان، يجب عدم الامتناع عن مشتقات الحليب لأن نقص الكالسيوم تماما مثل زيادته، ويمكن أن يحفز تكون الحصوات بالإضافة إلى التسبب في هشاشة العظام. كذلك التعامل الحذر مع المكملات الطبية، تشير الدراسة إلى أن مكملات فيتامين جيم والطبية قد تتحلل في الجسم إلى أكسالات وتعزز الحصوات على عكس تناول الحمضيات الطبيعية الغنية بهذا الفيتامين وبحمض الليمون والتي تمتلك تأثيرا واقعيا يمنع تكونها. وكذلك الانتباه للأمراض المصاحبة، قد تتكون بعض الحصوات نتيجة أمراض وراثية أو اضطرابات هرمونية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية أو نتيجة زيادة الوزن ومرض السكري من النوع الثاني الذي يرتبط بحصوات حمض اليوريك. إذا مستمعين الأعزاء، هذا ما لدينا اليوم في فقرتنا الصحية. نذهب مع نجلاء إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

عدنا لكم من جديد مستمعينا الأعزاء إلى فقرة التنمية الذاتية. إضافة بسيطة ليومك ستجعلك أكثر سعادة، فوائد نفسية للشكر والامتنان. في نهاية اليوم قد نستلقي مستمعينا على وسائلنا ونجد أنفسنا نسترجع المواقف الصعبة والخيبات أكثر من استحضار اللحظات الجميلة. هذا التركيز المستمر على الجوانب السلبية يغذي مشاعر القلق والتشاؤم ويؤثر في صحتنا النفسية وعلاقاتنا وأدائنا اليومي. لهذا يؤكد علماء النفس أهمية الامتنان بوصفه عادة قادرة على تعزيز الرضا والسعادة والمرونة النفسية وتقليل فرص الإصابة بالقلق والاكتئاب. إذن يا ترى ما هو الامتنان؟ الامتنان هو تقدير واعٍ للنعم والأشياء الجيدة الموجودة في حياتنا سواء كانت مادية أو معنوية، وهو لا يرتبط بالإنجازات الكبيرة فقط بل يشمل التفاصيل البسيطة التي اعتدنا وجودها كالصحة والعائلة والأصدقاء والأمان والفرص المتاحة لنا. وعندما يمارس الإنسان الامتنان فإنه يدرك أن كثيراً من الخير الذي يعيشه لم يصنعه وحده، مما يعزز شعوره بالترابط مع الآخرين ومع القيم الإنسانية والإنسانية. إذن الامتنان والسعادة، السعادة ليست مجرد شعور عابر بالفرح بل حالة أعمق من الرضا عن الحياة والشعور بمعناها. وتشير الدراسات إلى أن القناعة بما نملك والامتنان له من أهم مصادر السعادة المستدامة. فالأشخاص الذين يدركون قيمة ما لديهم يكونون أقل انشغالا بالمقارنات وأكثر قدرة على الاستمتاع بحياتهم، بينما تؤدي مطاردة السعادة بشكل دائم إلى شعور مستمر بالنقص وعدم الاكتفاء. كذلك هناك مستمعين الأعزاء فوائد للامتنان. أولا، تعزيز العلاقات الاجتماعية، فالتعبير عن الشكر والتقدير يقوي روابط الإنسانية ويزيد من فرص بناء علاقات أكثر دفئا واستمرارا. كذلك تحسين الصحة الجسدية، بمعنى الأشخاص الذين يمارسون الامتنان بانتظام يميلون إلى الاهتمام بصحتهم أكثر ويشعرون بقدر أقل من المتاعب والآلام الجسدية. وكذلك تحسين جودة النوم، من المهم الامتنان يقلل من المشاعر السلبية مثل الحسد والندم والاستياء، مما يساعد على النوم بصورة أفضل. كذلك رفع تقدير الذات، يساعد الامتنان على تقبل الذات وتقليل الرغبة في مقارنة النفس بالآخرين، مما يعزز الثقة بالنفس. وأيضا من فوائد الامتنان زيادة السعادة والرفاه النفسي، مجرد تدوين الأشياء التي نشعر بالامتنان لوجودها في انشغال بما ينقصنا. ومن المهم تقوية المناعة النفسية أيضا، حيث يسهم في تخفيف آثار الضغط والصدمات ويمنح الإنسان قدرة أكبر على التكيف مع التحديات. إذا مستمعين الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرتنا للتنمية الذاتية لهذا اليوم.

0: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية بألا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضاً نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصدر.
1: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

ويا مرحبا من جديد مستمعين الأعزاء، وصولا إلى فقرتنا الاجتماعية لهذا اليوم. هل يمكن تعليم الصغار التحكم في انفعالاتهم؟ نوبات الغضب والثوران والأنين والتحدي والعراك كلها سلوكيات نراها عندما يشعر الأطفال بمشاعر قوية لا يمكنهم السيطرة عليها، وفي حين أن بعض الأطفال قد تعلموا التصرف هكذا لأن ذلك يمنحهم ما يريدون من انتباه أو وقت إضافي على أجهزتهم الإلكترونية، فإن بعض الأطفال الآخرون يواجهون صعوبة حقيقية في الحفاظ على هدوئهم لأنهم حساسون بشكل غير عادي. تقول لينسي أخصائية علم النفس السريري في معهد تشايلد إن ردود فعل بعض الأطفال أقوى من نظائرهم وإخوانهم، فهم لا يشعرون بالأشياء بشكل مبالغ فيه وسريع فحسب، بل غالبا ما يكونون أبطأ في العودة إلى حالة الهدوء كذلك. وتضيف ويطلق الخبراء على هذه العملية خلل التنظيم. في هذه الحالة لا يكون من المفيد مناقشة ما يحدث مع الطفل، لكن يجب الانتظار حتى يهدأ ويصبح عقلانياً مرة أخرى. مستمعينا الأعزاء، لا ينتقل الأطفال من الهدوء إلى الغضب في لحظة واحدة، لكن تلك المشاعر تطفو كموجة يمكن للأطفال تعلم التحكم فيها من خلال ملاحظة مشاعرهم وتصنيفها في وقت مبكر قبل أن تصبح الموجة أكبر من أن يتم التعامل معها. وهنا يأتي دور الوالدين في البدء بمساعدة الأطفال على فهم كيفية عمل عواطفهم. وتقول ستيفاني سمر أخصائية علم النفس في معهد تشايلد، يكبر الكثير من الأطفال وهم يفكرون في القلق والغضب والحزن على أنها مشاعر سيئة، لكن تسمية هذه المشاعر وقبولها هو أساس لحل المشكلات وكيفية إدارتها. ويمكنك مساعدة طفلك في التدرب على التعرف على عواطفهم وتقديم نموذج للقيام بذلك بنفسك. حاول ترتيب شدة عواطفك من 1 إلى 10 بحيث يكون هادئا جدا و10 يكون غاضبا جدا. على سبيل المثال، إذا نسيت شيئا كنت تقصد إحضاره إلى صديقك، فيمكنك الاعتراف بأن

لك تشعر بالإحباط وتقول إن مشاعرك تقف عند الدرجة الرابعة، قد تشعر ببعض السخافة في البداية، لكن هذه الطريقة تعلم الأطفال أن يتوقفوا ويلاحظوا ما يشعرون به بدقة. كذلك تجاهل السلوكيات مثل الأنين أو الجدال أو اللغة غير اللائقة أو الانفعالات هو وسيلة لتقليل فرص تكرار هذه السلوكيات. يطلق عليها تجاهل نشط لأنه يسحب الانتباه بشكل واضح. وتشرح الدكتورة أنت تدير وجهك أحياناً جسدك بعيداً أن تغادر الغرفة عندما يتورط طفلك في سلوكيات سيئة بسيطة من أجل جذب الانتباه، لكن مفتاح فعاليتها يمكن حينما يضطر الطفل لأن يقوم بشيء جيد لجذب الانتباه مرة أخرى. إذن هناك طريقة رئيسية أخرى للمساعدة في منع الأطفال من ردود الفعل المنفعلة، وهي توضيح ما تنوي القيام به. فمن الجيد إعطاء تحذير مسبق للأطفال مثل إيقاف نشاط يشاركون فيه ويستمتعون به. من شأن ذلك أن يساعد الأطفال على الشعور بالاستعداد، كأن تقول لابنك في غضون 15 دقيقة سنجلس على طاولة الطعام، لذا أنت بحاجة إلى إيقاف تشغيل هذا الجهاز أو التلفون. قد يظل من الصعب عليهم الامتثال، لكن معرفة أن ذلك قادم سيساعد الأطفال على الشعور بمزيد من التحكم والبقاء أكثر هدوءاً. إذا مستمعين الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنكمل فقرات حلقة اليوم من قهوتنا المغربية.

مستمرون معكم مستمعين الأعزاء في فقرات قهوتنا المغربية لهذا اليوم، وصولا إلى المنوعات. زورق الأحلام الذي لم يصل، الأطلسية ابتلع شباب السنغال. في مدينة سانت لويس الواقع شمال السنغال، لا تحتاج إلى صورة معلقة على الجدار لتتذكر ابنها مامدو. فكلما اجتمع أفراد الأسرة حول مائدة الطعام أو في مناسبة عائلية، كان اسمه يتردد في الأحاديث حاضرا رغم غيابه، وكأن السنوات الخمسة التي مرت منذ اختفائه لم تنجح في بعده عن قلوبهم. كان مامدو كما تقول مراسلة الجزيرة من السنغال زينب شابا مثل آلاف الشباب السنغاليين الذين ضاقت بهم سبل العيش. أمضى سنوات يبحث عن فرصة عمل تضمن له مستقبلا أفضل، لكن الأبواب بقيت موصدة في وجهه، ومع تزايد الإحباط بدأ حلم الهجرة إلى أوروبا يكبر في ذهنه، حتى تحول إلى أمل أخير للخلاص من البطالة والفقر. رضخت الأسرة لرغبته رغم ظروفها المادية صعبة، جمعت ما استطاعت من المال على أمل أن يكون ذلك ثمن عبوره أو عبوره نحو حياة جديدة في إسبانيا. دعت الأم ابنها وقلبها مثقل بالخوف فيما كان هو يحمل أحلامه على متن زورق مكتظ بالمهاجرين، انطلق من سواحل سانت لويس نحو المجهول. لكن الرحلة التي كان يفترض أن تقوده إلى الضفة الأخرى من المتوسط انتهت قبل أن تبدأ فعليا. غرق الزورق في عرض المحيط الأطلسي، واختفى مامدو مع عشرات المهاجرين الآخرين، ومنذ ذلك اليوم لم يصل إلى أسرته أي خبر عنه. تقول والدته بصوت تختلط فيه الحسرة بالأمل: لقد اختفى منذ 5 سنوات ولم تصلنا أي معلومة عنه. بعد كل هذا الانتظار الطويل لا أعرف شيئا عن ابني، هكذا تقول الأم. لم تحصل الأم على جثمان تبكي ولا على خبر يقين يطفئ نار الانتظار. بقيت عالقة بين احتمالين قاسيين: أن يكون ابنها قد رحل إلى الأبد، أو أنه ما يزال في مكان ما عاجز عن العودة أو التواصل. قصة مامدو ليست سوى واحدة من عشرات القصص مستمعين التي تختزنها شوارع سانت لويس، المدينة التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى إحدى إبراز نقاط انطلاق المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا. ففي أحد أحيائها اجتمعت نساء فقدن أبناءهن وأزواجهن بدعوة من منظمة محلية تحاول مواجهة الظاهرة المتفاقمة. هناك لم يكن الحديث يدور عن أرقام وإحصائيات، بل عن وجوه وأسماء وأحلام ضائعة. تحدثت النساء عن البطالة التي تدفع الشباب إلى المجازفة، وعن الأموال التي تجمعها الأسر بصعوبة لتمويل الرحلات، وعن الأحبة الذين ابتلعهم المحيط دون أن يترك خلفه سوى الأسئلة. يؤكد الناشط المجتمعي مامدو أن المآسي ما تزال تتكرر بصورة مفجعة، مشيرا إلى أن آخر زورق غرق في سانت لويس كان يحمل 245 مهاجرا، توفي أكثر من نصفهم فيما ظل آخرون في عدد المفقودين. إذا مستمعين الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرة المنوعات لهذا اليوم.

ويا أهلا من جديد مستمعينا الأعزاء إلى فقرة التكنولوجيا. استخدام كلود استنسخ نفسك بالذكاء الاصطناعي في 5 خطوات فقط. زاد في الآونة الأخيرة مستمعين اعتماد المستخدمين بشكل أساسي على أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة، سواء كان لأتمتة الوظائف أو أداء المهام المملة أو حتى كأداة للعصف الذهني ومشاركة الأفكار معها مباشرة كأنك تتحدث مع نسخة أفضل من نفسك. ويواجه المستخدمون في بعض الأحيان تحديات بسبب تذبذب أدوات الذكاء الاصطناعي واختلاف إجاباتها في بعض الأحيان، كما أنك تحتاج لإعطاء الأداة تعليمات ذاتها في كل مرة حتى تتمكن من الحصول على النتيجة التي ترغب بها. لذلك يلجأ البعض إلى استنساخ نفسه أو نفسه بشكل مباشر داخل أدوات الذكاء الاصطناعي مثل كلود من شركة أنتروبيك، ويعني ذلك صناعة نسخة متكاملة من نفسك داخل كلود لجعل نموذج يحاكي آلية تفكيرك وتصرفاتك بشكل كامل. إذن يمكن الاستفادة من هذه الطريقة مع كافة أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة طالما كانت تمتلك المزايا ذاتها الموجودة في كلود، إذ تعتمد هذه الطريقة على كتابة ملف مخصص يضم التعليمات الرئيسية والمواصفات الشخصية لك، ثم تقوم الأداة بقراءته والاطلاع عليه في كل مرة تستخدمها. وتضمن هذه الطريقة الحفاظ على ترابط الردود واتساق مستوى الإجابات من كلود، كما أنها توفر عليك أيضا الوقت في المهام أو في مهام الأتمتة وغيرها. وتستطيع استنساخ نفسك داخل كلود في 5 خطوات، أولها صناعة الدليل الشخصية. ترتكز هذه الطريقة مستمعين بشكل أساسي على منح كلود دليلا لهويتك يستطيع الرجوع إليه باستمرار واستخدامه لبناء أي ريد ترغب فيه وتأدية الوظائف التي تحتاجها، ويحفظ هذا الدليل في ملف يدعى About، وهو الامتداد المعتمد من كافة أدوات الذكاء الاصطناعي. إذا تستطيع صنع هذا الملف عبر عدة طرق مختلفة، إما كتابة الملف بنفسك على أن يتضمن إجابة على الأسئلة: من أنت؟ ماذا تفعل؟ كيف تتواصل مع الآخرين؟ نبرة الصوت التي تتحدث بها ونوعها وقيمتها وتفضيلات الشخصية الأساسية لك، كذلك الأشياء التي لا تستطيع تحملها. كما يمكنك جعل أداة كلود تقوم بكتابة هذا الملف بنيابة عنك بشكل مباشر، وتؤكد أن تطلب أو تأكد أن تطلب من النموذج التفكير في أي سؤال يحتاجه أو معلومات إضافية يحتاجها، ولا يكتفي بالمعلومات التي تقدمها عن نفسك. كذلك وضع القواعد الأساسية للأداة. تضمن هذه الخطوة أن تكون طريف أو طريقة كلود في التعامل مع كافة الأوامر التي توجهها له والنتائج التي يقدمها لك ثابتة ومستقرة دائما. يمكنك أن تفكر فيها كمجموعة من القواعد العامة التي يلتزم بها النموذج في كل مرة تتحدث معه فيها، ويمكنك وضع هذه القواعد وإجبار كلود عليها عبر استخدام ملف آخر يدعى كلود ميدي، على أن يضم الملف المعلومات التالية: القواعد العامة التي تحب الالتزام بها، والتركيبة الرئيسية لكل المهام والوظائف التي تقوم بها، كذلك أسلوب الكتابة الخاص بك ونبرة صوتك وطريقة استخدامك للكلمات والحروف، الأشياء التي يجب على النموذج تجنبها، الأشياء التي لا يمكنك أن تقبلها، وقواعد ضمان الجودة بشكل عام. كذلك من هذه الخطوات اعتمد على المشاريع للمحادثات. يتيح لك كلود بناء مجموعة منفصلة من المشاريع التي تستخدم قواعد البيانات ذاتها، ويكون لكل مشروع آلية وطريقة استخدام خاصة به تختلف عن بقية المشاريع. ينصح بأن تعتمد بشكل أساسي على آلية عمل المشاريع في محادثاتك مع كلود بدلا من الاعتماد على المحادثات التقليدية في النوافذ. ومن الطرق أيضا الربط مع الأدوات الخارجية. توفر أداة كلود ميزة الربط مع كافة الأدوات الخارجية التي يمكن أن تحتاج إليها بشكل مباشر من خلال ميزة MCB. لذلك يجب عليك أن تستخدمها لتوفر على نفسك الجهد والوقت
بشكل مباشر، ويمكنك توجيه الأوامر النصية بشكل مباشر إلى كلود ليستخدم الاتصال بينه وبين الأداة الخارجية، ثم يتجه مباشرة إلى تلك الأداة لينفذ لك الشيء الذي ترغب به وتحتاج إليه. إذا مستمعين الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا لهذا اليوم.

أهلا بكم مستمعينا من جديد إلى فقرة ختام البرنامج فقرة حدث، حيث حدث في مثل هذا اليوم من العام 1771 الإمبراطورية الروسية تكمل غزوها لشبه جزيرة القرم. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1800 ظهور لقاح الجدري في أمريكا الشمالية لأول مرة. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1851 نابليون بونابرت يعلن عن دستور الحرية في فرنسا. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1875 ظهور الهاتف لأول مرة على يد المخترع إلكسندر غراهام بيل. وحدث في مثل هذا اليوم 1896 ماركوني يتسلم براءة اختراع المذياع. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1910 تشارلز رولز يقوم بأول رحلة عودة ناجحة تعبر بحر المانش. وأخيرا حدث في مثل هذا اليوم من العام 1953 تتويج الملكة إليزابيث الثانية رسميا ملكة على العرش البريطاني، وكانت تبلغ من العمر 25 عاما. إذن مستمعينا، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من قهوتنا المغربية. رافقناكم فيها أنا من الأعداد والتقديم ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميلة نجلاء القاضي. نلقاكم في حلقة الغد، كونوا على الموعد، في أمان الله.

0: الغدا.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الأدب.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.